يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم

والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

وأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

الصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله،
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة،
2: سدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: أوف أوف فوقوني يا خالي فوقوني أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده.

فوارس راكعة تصبح صاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعة ثماني.

أبطال المعارك والمعالي والسير وأبو زكي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: عارف إنه على راديو حياة 100.8.
1: وحدة الاستخبارات 9900 في جيش الاحتلال تركز على جمع المعلومات الاستخبارية البصرية، تم تشكيلها من خلال دمج عدة وحدات مثل وحدة المراقبة الميدانية ووحدة الطائرات بدون طيار، وتدير أيضاً الأقمار الصناعية العسكرية. في أكتوبر 2018 أشار تقرير لمراقب دولة الاحتلال إلى وجود مشاكل داخل الوحدة، خاصة فيما يتعلق بالتحول من العمل الروتيني إلى العمل في حالات الطوارئ. في عام 2022 حصلت الوحدة على جائزة الأمن بسبب مشروعها المتعلق بالأقمار الصناعية أوفيك 11 وأوفيك 16. تعمل الوحدة في سرية، وغالباً ما تتجنب السلطات نشر تفاصيل دقيقة حول أنشطتها.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
6: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة، يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي، تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي، تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
5: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
7: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء 21 من يوليو تموز لعام 2026 ميلادية، الموافق للسابع من شهر صفر لعام 1448 هجرية. صباح الخير دكتور أمين، تحية
1: طيبة.
0: صباح الخير زميلنا العزيز محمود إسكندر. والله ملفات كثيرة جدا اليوم، الله يكون فونك يا أبو عمر. شو بدك تلحق؟ لا تلحق. تفضل دكتور.
1: بالفعل هي ملفات كثيرة، حتى أن البعض بيقول خلاص فقرة الاعتقالات صارت متأخرة، لازم يقدمونا فقرة المحطات الوقود.
0: يعني محطات الوقود صحيح، جروب نعمل جروبات لمحطات الوقود.
1: فللأسف يعني ما عندناش جواب بموضوع أنه في وقود ولا في شيء، ما عندناش معلومات. إن شاء الله يعني يكون في توفر على الأقل كميات تمشي الناس، هذا أكيد في أصحاب الاختصاص ممكن يقدمونا معلومات عن ذلك. لكن دعنا نبدأ بما اعتدنا عليه صباحا، هو الوجبة الإخبارية الصباحية اللي بتبرز فيها تطورات ميدانية، سواء كان اعتقالات، اقتحامات، استجوابات من قبل الاحتلال أو اعتداءات من قبل المستوطنين. واليوم يبدو حصة كبيرة لبلدة مادما جنوب نابلس اللي فيها حملة اعتقالات ودهن المنازل بشكل أني واسع، وهذه الحالة تكررت أيضا قبل أسبوعين نفس البلدة بهذه نفس الطريقة. لكن الاعتقالات اللي بقيت مثابتة وتم اعتقالها بشكل رسمي هم خمسة معتقلين، اللي هم قصي حازم نصار، هادي حازم نصار أو هادي مازن نصار عفوا، عبد الكريم عماد زيادة، فادي حكمة فرج، محمد رمزي نصار. طبعا عدد كبير من المنازل تم اقتحامها من قبل ضباط الاحتلال والجنود وتم استجوابهم ميدانيا، والآن ثبت هؤلاء المعتقلين. أيضا الليلة الماضية أو بساعة متأخرة من الليل تم اعتقال الشاب أمجد الأشقر من مخيم عسكر الجديد على حاجز بيت فوريك. أيضا سجل الاقتحام فجرا إلى منطقة قماص في منطقة بيتا جنوب نابلس، وهذه المنطقة تتعرض مرارا لعمليات دهم من قبل الاحتلال ومن قبل المستوطنين. أيضا سجل الاقتحام إلى منطقة الراس الأحمر، هذه الراس الأحمر تابعة لطمون، يعني منطقة فيها يعني عدة منازل وفيها مجلس قروي وأغلبها سكانها مزارعين ومربي مواشية على مساحات واسعة من الأرض. الاقتحام اليوم كان ملفت نظر، أول شيء حطموا كل كاميرات المراقبة اللي أمام المنازل وأبلغوهم بضرورة إخلاء المساكن
0: من الآخر.
1: من الآخر من فترة طردوا المزارعين، اليوم أجوا على المساكن تجمع سكاني، يعني تقريبا في 50 منزل متناثرات، وفي طبعا جمعية هناك وفي مقر مجلس، وبدوا الآن يعني كأنه الآن بدهم كل سهل عطوف يتم السيطرة عليه بالكامل وإخلاء الناس السكنين فيها منذ سنوات طويلة، أغلبهم سكان الأصل من سكان طمون السكان اللي هناك. أيضا سجل اقتحام إلى بلدة فقوعة في منطقة جنين، اقتحام لقرية المغير ودهم عدة منازل، واقتحام مخيم عقبة جبر في أريحة. هذه اقتحامات الاحتلال. المستوطنين حدث ولا حرج، يعني رزمة من اعتداءات المستوطنين في أغلب المناطق، وهذا الشيء ملفت زميلي سامر لهذا الموضوع، أنه موضوع اعتداءات المستوطنين ليست نكرة في منطقة بشكل عشوائي.
0: صحيح.
1: بتروح في محيط نابلس من الجهات الأربعة، سواء كان من جهة بيت تمرين ولا المسعودية ودير شرف وبرقة أو وصولا إلى بزارية ومنطقة يعبد، بتروح باتجاه صنور، بتروح باتجاه سنجل وترمس عيا المغير كفر مالك المراجم، بتنزل باتجاه منطقة جفتلك وبيت وشوفوش بيت دجل، بتيجي باتجاه كردلة وبردل عن البيضة، بتيجي باتجاه طوباس، بتيجي باتجاه الخليل وبيت لحم، كلها فيها اعتداءات يومية من المستوطنين، وأصبحت كان حدث عادي، كان حدث عادي من المستوطنين. واللي صار في منطقة دير جرير ما زال حاضر، قبل أقل من 24 ساعة كان في شهيدين برصاص المستوطنين ورصاص الاحتلال.
0: نعم، إذا هذا بنتحدث عمالنا عن أوضاع صعبة جدا في الميدان.
1: نعم.
0: مستمعين الكرام، لكن حقيقة وصدقا ملف الأسرى لا يمكن أن يأتي يوم دون أن نذكره دكتور. نعم. أمين،
1: الأهم في موضوع الأسرى واليوم في طبعا فعالية بنابلس، اليوم الثلاثاء اليوم الساعة 12 على الدوار، ونأمل من الأهالي إنه يكثفوا من وجودهم. وراح نفتقد اليوم يعني شخصية بارزة كانت تحضر في كل فعالية يوم الثلاثاء اللي هو نصر أبو جيش اللي تم بالأمس يعني تشييع جثمانه انطلاقا من مستشفى النجاح مرورا بوسط المدينة أمام مقر حزب الشعب ثم وصولا إلى مسقط رأس وقرية بيت دجن. وآلاف الناس شاركوا بالتشييع وشاركوا أيضا ببيت العزاء، واليوم بيت العزاء مفتوح اليوم وبكرة، والخميس سيكون أيضا في دار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بنابلس. يعني وبالتالي اليوم يعني رح نشعر بغيابه من هذه الاعتصام اليوم، لكن إن شاء الله يكون الأهالي والفعاليات تشارك بفعالية في هذه الفعالية. لكن الشيء الملفت نظر إنه الاحتلال أصبح يستخدم العيارات المطاطية في قمع الأسرى داخل الغرف، داخل الغرف، يعني يدخل مجموعة من الجنود يطلقوا العيارات المطاطية بشكل عشوائي اللي يصيبه براسه بظهره بجريه، وهذه الإصابات بتكون مؤلمة لأنها بتكون عن قرب، يعني ممكن يكون للطقم ده من فتح الباب أو من الأحشاف اللي بتكون بالوسط، الفتحة اللي بتكون من الوسط. فهذا أيضا جزء من المعاناة الجديدة. وبالأمس كان في منشور على مركز الإعلام الأسرى في صور كل الأسيرات الفلسطينيات ومعلومات عنهن، أنه حوالي 96 أسيرة بعانين الآن في هذه الظروف الصعبة خاصة في ظل الأجواء الحارة
0: الحارة جدا. مستمعينا الكرام، هذا ظرف صعب. موضوع أبو عمر المحروقات،
1: الحمد لله ما عندي سيارة يعني واحد لكن أنا بشعر بألم الناس. يعني ممكن الآن الموضوع مش بس إنه أنت بدك توفر وقود، الآن أصبحت في شلل في بعض القطاعات بسبب ذلك. مثلا الآن كثير من الصيدليات بدهم طلبيات، السيارة اللي بتورد الأدوية ما عندهاش لا بنزين ولا طلب، بالتالي الطلبية ما بتصل، فصار يبحث عن بدائل كيف يوصل الطلبية. هذا جانب. الجانب آخر، حتى امبارح الناس اللي عندهم احتفالات تخرج بالجامعة صار عندهم مشكلة كيف نجي من القرية والسيارات تضل معنا وتروحنا معها وقودنا معها شو وقود.
0: صحيح،
1: هذا ذنبي. ناس من العرب الداخل اجوا على مدن الضفة الغربية بدهم يروحوا، مركين انه ممكن يكون في وقود الضفة، الان صار عندهم ارباك. بنتحدث عن العمومي، يعني بتفوت انت امبارح انا دخلت الساعة تقريبا 5 على المجمع البلدية، خط الضاحي شارع القدس ولا سيارة فيه، لان اغلبهم الان حاطين سيارات اجانب مش معهم وقود.
0: طب هذا رح يتأثر الموظفين أبو عمر، الموظفين كتير موظفين في قطاعات خاصة أنا بعرف أو حكومية حتى
1: طبعاً.
0: كانوا يروحوا بسياراتهم، اليوم ما في سيارات وأخذوا إجازات.
1: هذا يعني جزء من الخلل اللي تركه الموضوع
0: على المجتمع.
1: هسا الشغلات الثانية للأسف الشجارات، ومبارح أخذنا فيديو تم تداوله بشارع القدس وبشارع عمان للشجارات حول محطات الوقود على الدور كذا. الجانب الآخر، رجعت المشكلة السابقة اللي هي تعب عبر الجالونات وبيعها على الأرصفة،
0: على الأرصفة. شفنا الفيديو والدفاع الفير. المدني شفت برضو الدفاع المدني ووجه رسالة بعدم استخدامها أو بيعها بالأناني.
1: بس المشهد اللي كان مؤلم جدا هو المشهد اللي كان من جنين، طابور كبير أشبه الطوابير اللي كانت بقطاع غزة للمي مش للوقود، حوالي 100 شخص صافين بطابور جدا، كل واحد حامل قام يعبي في إحدى المحطات. هذا يعني مشهد مؤلم جدا. ممكن في نابلس الموضوع له أشهر طويلة، بجوز أكثر من 7 شهور زميلي سامر مظبوط،
0: يعني
1: لكن رام الله والجنين يعني ممكن بس هذه الأزمة اللي هم أشعروا فيها. بالتالي بدأت المشاهد فيها أكثر إلاما، وبدأ الإعلام يعني يعطي حظ هذا الموضوع، فهذا أيضا جزء من المتابعات. هلأ في إدارة للموضوع من خلال وزارة المالية اللي هي قسم توريد الوقود، صدر بيان منها امبارح، عطوفة محافظ نابلس بتبع هذا الموضوع، أصدر امبارح تعليمات، وسابقا كان في تعليمات لهذا
0: الإجلان.
1: الموضوع
0: الإجلان.
1: موضوع الإجلان، ولكن ايضا موضوع الطوابير، الطوابير يعني كبير جدا، وهي زميلي محمود بيقول الان
0: محمود على الكاميرا الخارجيه صحيح
1: انه على محطه الشك على الدوار في طابور بدا يتجمع للسيارات. سؤال الناس على السوشيال ميديا، يعني اكثر سؤال بتشوف
0: سؤال المليون،
1: وين في بنزين؟ وبنتظر الناس المعلومات سواء على جروبات التليجرام ولا على الواتساب،
0: وعملوا جروبات خاصه صارت للمحروقات، كيف طبعا. الطرق صارت المحروقات الى هاي الدرجه الامور. احنا راح يكون معنا الساعه 7:30 ان شاء الله بعد 10 دقائق الكاتب صلاح موسى، هو ضيف صار دائم معنا، أخونا صلاح عنده معلومات. ومبارح أنا نزلت منشور على صفحتي أنه تواصلت مع حوالي 5 أو 6 زملاء صحفيين في رام الله، وكان العتب الأخوي أنه اليوم تحركتوا، طب ما احنا قال ما سمعناش عنكم أنه في عندكم كان لهالدرجة الأمور. فبعدت لهم سكرين شوت لمنشور أنا منزله بواحد ثلاثة يعني من 4 شهور، من 5 شهور إلى 10 أيام، وأنا منزل منشور قالوا ما توقعناش هيك والظرف وكذا ومش عارف شو. قلت لهم بس منيح، لعل وعسى رام الله شئنا ما بينا لما بيصير فيها حراك يعني بيؤثر القيادة هناك، السلطة هناك، الحكومة هناك، والصحفيين في رام الله لهم ممكن تواصل أكثر منا مع المسؤولين. حكينا دردشنا، حقيقة إحنا عندنا جواب، ايش اللي بيصير. يعني تقريبا احنا الاربعة او خمسة كلياتنا عندنا نفس المعلومات العط، بس للاسف ما في حدا قبل ياكدها. الجهات الرسمية اللي بنحكي عليها بتاكد ان الوضع نسبيا تحت السيطرة، وانه في توريد، و3 مليون لتر يوميا لازم يدخل، وفي بيان بشهز البيان بين ايديك ابو عمر، مش هلا بنحاول نوصله. هو طبعا وصلنا بيان وزارة المالية عن موضوع المحروقات، فراح اخونا صلاح موسى نحكي احنا وياه اكثر، شو في عنده تفاصيل، شو في عنده معلومات عن موضوع المحروقات تحديدا. الضيف الثاني يا اخواننا، وهي اول مره بده يكون معانا، وهو اخونا نائب مدير المباحث، نائب مدير المباحث عامه في نابلس، المقدم يوسف ابو خضر. امبارح برضه بيحكي معي صديق اخونا بشار، الله يسعد صباحك اذا سامعني، بقول يا ابو العز في سيارات بتنسرق منها العده، مش السياره، العده اللي في السياره، بتتراقب سيارات فيها عده غاليه، وهو بيشتغل مقاول، مش بنا مقاول، باحدى مع احدى الشركات الضخمه، ففي عنده عده محترمه وغاليه وتقيله واصليه، انسرقت السياره مع انه مأمنها بنسبه 100%. لما راح يقدم للشرطه، ولهو اكتشف انه في كتير حالات. الحلو انها الشرطه كانت ماسكه الحرامي، وطلعت عصابة تنفتح السيارة من غير ما تزمر، وبطريقة معهم أجهزة جايبينها من برا، وللأسف البضاعة اللي في السيارة بتنباع بالغالي. مش راح أحكي تفاصيل أكتر، خلينا نسيبها للمقدم يوسف أبو خضر. موضوع خطير حقيقة وصدقا إنه ينحكى فيه. الكل بيسأل وبقول يا أبو العز شو صار في موضوع المحروقات. أخونا فريد جمعي يسعد صباحك، أبو غالب عنتر صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين. تعليمات المحافظ بشكل رسمي يمنع منعًا باتًا تعبئة العبوات البلاستيكية بمختلف أحجامها، والتعبئة فقط للمركبات. صباح الخير لكل الإخوة المتابعين الكرام. أيضا الغاز شحيح جدا، معقول
1: الغاز حتى اللحظة ما في أزمة؟
0: طبعا ما فيش أزمة، بس
1: سبب خلينا سبب في أزمة، عدم وجود أزمة للغاز في هذه الفترة بالذات، إنه إحنا مش بالشتاء. لو بالشتاء بكون استهلاك الغاز بشكل كبير جدا،
0: بنسحب،
1: لكن بالصيف الآن أغلب استخدامات الناس للغاز هو بكون في المطبخ، وهذا ممكن استواني في البيوت العادية تستمر أشهر.
0: صحيح صحيح. صباح الخير لأبو محمود، أبو وهدان، سائد سالم، سماهر دوابشي. أخونا غسان عامر بقول يا أبو عمر معظم سيارة تدريب السياقة وقفت عن العمل، يا ريت يتم تخصيص كازيات ضمن برنامج، وبالذات لسيارات العمل والمصالح. أستاذ غسان شراقة أيضا يسعد صباحك. محمد زعتر، أبو زيدان، سوسن يسعد صباحك أختي العزيزة. أبو أحمد منصور، أستاذ درار طوقان أيضا صباح الخير. أخونا فارس الحسن، محمد زهران حسونة، سلام خالد بتقول بدي بنزين، فيش بنزين. صباح الخير رندا قادري، أم محمود، أبو محمود صباح الخير، أستاذ زهر الششتري، وأخونا عمر نوفل صباح الورد والياسمين. بطلنا نسألك عن حاجز دير شرف، بطلت تصير الحواجز أولوية، صح يا أبو عمر؟
1: نعم.
0: شر البلية
1: ما يضحك،
0: ما يضحك. برضو خلينا على البث المباشر، أخونا أبو عمار عليوي صباح الخير، أم العبد حمد، أم وائل صباح الخير، أبو غالب عنتر، حلم التيتي، أبو حامد صباح ماهر، رضا الكعبي، غسان مرعي، دكتور حسام خريم، نائل عبيد، سوسن باكير، بسمة غالب، حاتم الخواجة، أبو سامر النجار، سعد قزيح، عيسى شبيري صباح الخير بقول صباح الأمل بأن تتغير الأحوال إلى الأفضل. يسعد صباحك أبو العز. سامر الحنتولي صباح الورد، كيف تركيا؟ فيش أزمة صح. طارق القاضي، خونا مهند شاهين، فاتن الطوباصي، رامز الدلع، نظمي قناديل، أحمد المدموج، جمال الشطاوي، وأنور منى أبو فتحي صباح الورد. والطرق بوابة بورين، إشارات زعترة، لبن سالكة تماما. علي أبو أنس صباح الخير، سوسن شلبي، دكتور سمير الخياط، وأبو بشار سمارو قسوم الشاطر، عبادة المصري صباح الخير. عبادة المصري بقول شفت واحد بيعبي بكيس، صحيح الفيديو صحيح مش تمثيل، عزك الله، كيس زبالة الأسود وواحد بيعبي له فيه، وهذا حقيقي مش مزح، يعني ما عباله والله عشان اللقطة، لا عباله كمية معينة. وطبعا مثل ما قال الدكتور الفيديو الشهير للولد اللي مبسط في لترات البنزين. وأيضا جمال قناديله يسعد صباحك أخي جمال، السيارات وقفت. سعد البسطامي صباح الخير، أم بهيج الطوباصي، أم أحمد، بسمة غالب، يوسف حمور، عدنان شبارو، دكتور ياسر أبو صفية، خالد السرميتي، أم شاهر، أخونا طايل الحواري، صباح الخير مؤيد العبد وعزيز الجنادي، محمد طبنجي أبو صبيح أيضا صباح الخير، والشيخ بشار مرة تانية صباح الخير. تفضل دكتور، في عندك كالعادة.
1: نعم.
0: القدس قبل 20 عاما،
1: نضعكم بالعنوان الرئيسي إلى القدس قبل 20 عاما، ونشوف يعني ممكن كيف نقارن بين اليوم وبين قبل 20 عاما. طبعا الصورة الرئيسية هي صورتين بالصفحة الأولى. الصورة الرئيسية جرافات الاحتلال تدمر بقايا مقاطعة نابلس والسجن المركزي. طبعا هذه الصورة لوكالة الأنباء الفرنسية، وأكيد لزميلنا جعفر شتيل كان يعني مصورها منذ تلك الفترة. الصورة الثانية لبرج البراجلي بلبنان في قصف للمخيم، وأيضا معارك برية بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، يعني الحدثين ساخنات. أيضا اليوم كان في نعي لشهداء الأمس طوال نابلس اللي كان قبل 20 سنة، والشهداء هم حسام بدرساوي، محمود مقداد الخطيب، ومحمد مصطفى أبو الليل، هؤلاء الثلاثة من مخيم بلاطة، وأيضا شادي زيد الكيلان. 4 شهداء كانوا قبل 20 عاما من نابلس رحمة الله عليهم، وكان نعيهم بالصفحة الأولى بجريدة القدس. أيضا ضمن العناوين الأخرى الموجودة يعني ناطق باسم الرئاسة دفع سلف لجميع العاملين في أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية. والسؤال اليوم متى الراتب؟
0: متى الراتب؟
1: فبالتالي قبل 20 سنة كان في سلفة، قبل 20 سنة اليوم لسه الأمور جدا. أيضا في عنوان آخر قيود إسرائيلية على الصلاة في الأقصى اليوم،
0: يعني قبل 20 عام.
1: قبل 20 عام، يعني كأنه اللي بتعرضوا الأقصى يعني هي نفس الأمور بشكل. أيضا عنوان آخر الداخلية الإسرائيلية تعتزم هدم عشرات المنازل في القدس وضواحيها، بتكرر اليوم بسلواد أسفل المسجد الأقصى وباب العمود والأحياء الأخرى. نعم. بالتالي أكيد الجواب أنه قبل 20 عاما متغيرش
0: الحال اليوم. وإذا الخبر هو نفسه، الجيش الإسرائيلي يواصل تدمير بقايا مقاطعة نابلس، والهذا قديم قبل 20 عام، و6 شهداء و15 جريح في المغازي. وصباح اليوم قصفوا عائلة من دار المصري في غزة، تفحمت الأم وأطفالها.
1: نعم.
0: قالوا طالوا جثث متفحمة في غزة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلا أحد الإخوة كاتب بأبو العز، مع احترامنا لسيارات السواقة وغيرها، إحنا بدنا برنامج لسيارات النفايات لأنه بلشت الزبالة تتراكم بالشوارع. برضو البلدية الأصل يكون عندها طاقة تخزينية بديلة، يعني احتياطية لموضوع المحروقات، لأنه فعلا إذا تعطلت بشكل كامل البلد كلها رح تتعطل. بما أن أبو عمر بيحكي عن الاجتماعيات، انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم ماهر عبد اللطيف غزال أبو كريم، والعزاء في ديوان خلت العمود، والنساء في منزل المرحوم خالد عبد اللطيف غزال في شارع حيفا، وأيضا المرحوم أحمد سمير عودة 23 عام، هو أسير محرر من حوارة، أفرج عنه قبل 9 شهور بعد اعتقال دام 30 شهر، والشاب مجدي محمد قاسم مسلم من تلفيت إثرة حادث عمل مؤسف. والخبر اللي صار عليه ضجة وفاة الشاب محمد صالح حسن من بزارية، قيل إنه نتيجة إصابته بعضة كلب أصيب بداء الكلب، لكن إيش المعلومة اللي نشرها الدكتور رامز دويكات مدير عام مديرية وزارة الصحة في نابلس صباحا اليوم على إحدى المجموعات الخاصة بالإعلاميين والصحفيين، نفى هاي المعلومة. خلينا نقرأ لكم نص حرفي موجود عندك اللي حكاه الدكتور هيها. الدكتور بقول خبر إصابته بداء الكلب غير صحيح. أنا بحكي عن دكتور رامز دويكات مديرية الصحة، غير صحيح، جميع الفحوصات أثبتت عدم إصابته بداء الكلب. الخبر كان بقول إن وفاة الشاب محمد صالح حسن من بزارة إثر تعرضه لعضة كلب ضال قبل 21 يوم وظهرت عليه أعراض داء الكلب رغم تلقي المطعون، لكن للمرة الثانية المنشور عمل ضجة وفي منشورات مقالات ناشرينها ناس، لكن هو بيقول إنه هذا الكلام غير صحيح.
1: بس في ربط بين موضوع الكلاب وموضوع النظافة. بشارع فيصل صباح اليوم قريب من الغرفة التجارية إحدى مجموعة من الكلاب كانت على يعني حاوية من البلاستيك، أوقعتها الأرض وقاموا
0: بتنظيفها. ونمارق شفتها.
1: يعني أحيانا وجود الكلاب أيضا كان لها ضرر أيضا على النظافة، خاصة إذا تأخرت نقل الحاوي، فهذا أيضا جزء من الملاحظات. وعلى فكرة ملاحظات الناس بدأت تجيل على موضوع صلاة الفجر، في بعض المسلمين صار يخاف يطبع صلاة الفجر بسبب الكلاب الضالة.
0: يا الله لهالدرجة.
1: نعم.
0: موضوع الكلاب الضالة، ومثل ما كتب يعني خلينا بس نشوف أخونا صلاح يبعت لك أرقامه من جديد، هو نفس الرقم 108. نعم.

0: اخونا ابو هلال محفوظ عصفور بقول والله احنا عن جد مساكين مش عارفين من وين تلقاها، من المستوطنين ولا من الكلاب الضاله ولا من جيش الكيان ولا من قله الرواتب والاشغال، من البنوك، عدم السماح بايداع الشيكل، عدم الحصول على شيكات، عدم توفر ماء لتسع قرى. امبارح انا حكينا في تسع قرى في نابلس فيش فيها مي، حرائق، هدم بيوت، الخوف من التنقل، المحروقات، النقص الحاد بالادويه، وزاره الصحه، مصيبتنا بصيبه.
1: اجاوب على السؤال مما كل مما ذكر،
0: كل
1: ما ذكر. أيوة. هذا الجواب الصح
0: بالامتحان.
1: هذا الجواب الصح،
0: كل ما ذكر. كل ما ذكر. فالموضوع حقيقه خطير، وخطير جدا في موضوع الازمات اللي بتمر فيه الشارع الفلسطيني.

0: امبارح شفت فيديو لمحامية بس للأسف مش موجود اسمها على الفيديو، بتحكي عن كلبشة السيارات. هل تستند كلبشة المركبات إلى أساس قانوني؟ وهل يكفي وجود عقد بين البلدية وشركة متعاقدة لتبرير هذا الإجراء؟ خلينا نسمع ماذا تقول.
1: ضروري نعرف أنه كل كلبشة لسيارة أحد المواطنين قد تكون مسألة غير قانونية، وأنا أراها كذلك بأنها مسألة غير قانونية. طبعا في فلسطين يعتبر إجراء وضع الكلبش على السيارات هي من قبيل اللي هي إجراءات الضبط الإداري، والهدف منها معالجة الوقوف، يعني مخالفات الوقوف والاصطفاف، ولكن لابد أن يكون ذلك الإجراء قائم على سند قانوني. أحيانا البلدية أو الشركات المتعاقدة معها بتكلبش سيارات المواطنين لغايات الإجراءات اللي حكينا عنها سابقا، ولكن يجب أن تكون مبنية كما ذكرت على سند قانوني، مهما كان أنه هناك في عقد ما بين البلدية والشركة المتعاقدة معها، إذ لابد من أن يكون هناك في مسوغ أو نص قانوني وأنظمة نافذة تجيز ذلك. وعليه البلديات لا تستطيع أن تفوت صلاحياتها بأمر غير مشروع، وإنما يجب أن تكون الأمور مشروعة. فماذا يكون حينما نتحدث عن مسألة تمس حقوق المواطنين؟ فحينها لابد من أن يكون هناك سند قانوني يجيز تلك الإجراءات. وعليه كل مواطن يستطيع أن يسأل أو يتساءل حينما يتم كلبشة سيارته، هل أو ما هو الأساس القانوني لهذا الإجراء؟ هل هناك في قانون يعني يطبق في هذه المسألة؟ في النهاية سيادة القانون تعني أنه كل إجراء إداري يجب أن يكون مشروعاً وليس مجرد ممارسة معتادة. ضروري نعرف أنه كل كلبشة

يسعد صباحكم. موضوع كلبشة السيارات موضوع برضو مهم وكتير صار عليه ضجة، لكن للأسف برضو ما في جواب وما في حدا بيطلع نتيجة، هل قانوني ولا مش قانوني. هاي الأستاذة المحامية بتنفي قانونية هذا الإجراء، وأنا شفت تعليقات كثير على المنشور هذا من الناس وبأكدوا أنه هذا الإجراء غير قانوني تحت أي ظرف كان. بتقدر تخالف بأي طريقة مالية، لكنك تكلبش السيارة وتحط عليها حديد هذا شيء مش من حقك تحت أي ظرف من الظروف. بعد إن شاء الله بعد أيام سوف تتسلم البلد، سوف نستلم من البلدية. صباح الخير أخونا جمال القناديلو من البلدية الديوان الجديد لخلة العمود ليعزز فتح الدواوين في الأحياء الديوان تحت مدرسة رئيس عرفات قرب تاكسي العبير. الله يسعد صباحك أخي جمال، شكرا لهاي المعلومة. في عندي برضو موضوع نحاول نشوف بركن طلع معنا على الهواء، أحد الأشخاص بده يحكي عن النظافة. موضوع النظافة موضوع للأسف ما نحل، وأنا مبارح بكزدر بشارع عصيرة بالليل سائني جدا إن الحاوية نظيفة حقيقة فاضية وحواليها أكوام ومش في مكان، في كتير أماكن يعني هاي معضلة حقيقة مش عارف شو سببها. المواطن ليش هيك بيعمل؟ يعني كمية الزبال اللي بجنب مدرسة المرحوم عبد الغني عرفات على الأرض بدها حاويتين تانيات، والحاوية فاضية بجنب بيتي. مشينا لقدام شوي نفس القصة، تمشي عمالك في الشوارع بتلاقي أتلال. الحاوية مثلا اللي عند تقريبا طلوع الاتحاد، تطلع الاتحاد بتفوت عيدك اليمين كأنك بدك تفوت على جامع على الحج عفيفة، هناك برضو في حاوي أول الدخلة بالضبط قبال المفرق الدوار اللي هناك. مرعب مرعب كمية النفايات اللي على الأرض حقيقة مرعبة، جبال كرتون وأواعي وزبالة وكذا. يعني يا واحد دالح الحاوية وهذا مش منطقي، يا إنه في مشكلة. كيف بتتراكم هاي الكميات الخيالية في الحاويات اللي بالشوارع؟ امبارح أخونا شفيق بعارة صباح الخير منزل صورة كرتونة بالشارع مليانة مفللة، بقول كرتونة واحدة ورسالة كبيرة. هذه الكرتونة المليئة بالنفايات مساء أمس وضعت فارغة على طرف الرصيف في شارع فلسطين، وبعد وقت قصير امتلأت بعشرات النفايات الصغيرة التي ألقى فيها المارة مخلفاتهم بدأ رميها على الأرض. تمام، هذه الكرتونة تثبت أن مشكلة النفايات في شوارعنا ليست أخلاقية بالدرجة الأولى، وإن كان الجانب الأخلاقي مهما بلا شك، بل هي قبل كل شيء مشكلة غياب منظومة جمع النفايات فعالة تتيح للناس التخلص من مخلفاتهم بطريقة حضارية. يمكن أن تتجول في معظم شوارع المركز التجاري في نابلس ولن تجد حاوية نفايات مركزية واحدة ولا حتى سلال صغيرة موجودة في بعض المواقع كمنطقة الدوار مثلا، تؤدي دورا يفوق قدرتها بأضعاف، حتى تحولت في كثير من الأحيان إلى بؤرة مكاره صحية بدلا من أن تكون جزءا من الحل. نابلس بحاجة إلى منظومة متكاملة لإدارة النفايات تشمل سلالا صغيرة موزعة بشكل مدروس، حاوية كبيرة صحية مغلقة سواء فوق الأرض أو تحتها بما يواكب حجم الحركة في هذه المدينة. مثل هذه المنظومة لن تخفف فقط العبء الكبير على عمال النظافة، بل ستشجع آلاف المواطنين في المحافظة على النظافة في نظافة المدينة.

أكثر فئة بتتعب صباحا ومساء في محاولة الحفاظ على الحد الأدنى من النظافة. أخونا شفيق شكرا مرة ثانية شفيق بعارة. وكانت في مبادرة من حوالي 5-6 سنين أو أكثر, رؤى نابلس, ما بعرف إذا لساتها موجودة ولا لا, بتشتغل يعني, هم موجودين كأشخاص يسعد صباحهم, لكن عملوا حاويات على الدوار وللأسف مع الوقت أهملت وكسرت والآن مش موجودة نهائيا, سرقت انقامت انشالت, وللأسف حتى أحواض الزراعة تحولت لما لزبالة. كلامه صحيح, ما في في الأماكن كثير مناطق ما في الحاويات الصغيرة, بدك مسافة تمشي لتلاقي حاوية كبيرة. عفوا المرة الماضية نزلت من المجمع ومعاي كاسة يعني كيلة مي ومحارم, وعفوا رايح باتجاه بنك فلسطين, طول الطريق ما لقيت فت كبحتها في البنك يعني زميلي هناك بلي جاي تكب زبالتنا عندنا, قلت له للأسف ما في, عن جد ما في, ما بدك يبها بالشارع, ما في حاوية. ومرة تانية تكررت, كنت رايح إذاعة القرآن الكريم برضه اضطريت يضل معي وطلعتها بالأسانسير وكبيتها في الإذاعة, لأنه ما في حقيقي, ما نتخوط على بعض, يا بتكبها بالشارع, أما حاويات صغار موزعة كل 200-300 متر وحدة مثلا ما في. هذا كلام صحيح ومزعج جدا جدا, أتمنى تأخذ هاي الملاحظة بعين الاعتبار.

0: صباح الخير اخونا ابو ايمن قميري بقول انا مستغرب الكل بيحكي عن صمود المواطن بارضه، بلاش المستوطنين يصادروها، بس للاسف لما بتروح على البلديه بيعبدوك العجل لغايه ما تطلع رخصه. وبرضه شفت امبارح منشور ثاني لاحد الاشخاص بقول انك لما بدك تبني غرفتين شو الاجراءات البلديه بتطلبها منك، فهي مشكله كتير كبيره. نضال كعبي بقول للاسف عند الاحتلال بحطوا تحت العماره غرفه مخصصه للحاويات مش بالشارع. أبو فرات يسعد صباحك. أبو حمزة الحلا سندا. قاسم جبر صباح الخير. أبو حمزة حموز راتب الحوا حيثم قنابيطة. أبو كريم برهان أم نصر عزيز الجنيدي مؤيد العبد يسعد صباحكم مرة تانية. وسامر الحنتولي صباح الخير. ربيع الششتري صباح الخير. دكتور ماهر أبو زنط أخونا عنان الشامي يسعد صباحك. عامر فطاير نصر البيتاوي وأخونا مرة تانية سامر الحنتولي صباح الخير لك ولكل المتابعين الكرام. خلينا فورا معنا وقت قصير صديقنا العزيز اللي حكيت عنه الأستاذ صلاح الدين موسى ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الخير.
1: صباح الخير لك جميع المستمعين.
0: رايح عليك نومة ما خصناش احنا 7:15 رنينا. الله يسعد اوقاتك أستاذ صلاح. امبارح دار نقاش طويل معك حول موضوع المحروقات، وانت عندك معلومات زي ما المرة الماضية كشفت لنا عن موضوع اللقاء اللي صار في اليونان ما بين حسين الشيخ والاحتلال الإسرائيلي والأمريكان. عندك معلومة بنظرك هي يعني سؤال المليون، ليش في أزمة محروقات؟ تفضل.
1: وليش أنا تقدير عن كتابتكم لكم من يوم مقال حول هذا الموضوع، طرحنا مجموعة من الأسئلة اللي أنا بعتبرها مشروعة، وهاي الأسئلة هي المفروض أنه تجاوب للجمهور على سبب الأزمة ببساطة. الجمهور، وهذه مشكلة طبعا موجودة عند الجهات الرسمية، كان لازم تحط الجمهور في أسباب الأزمة أو كما أتوقع أنا أنها تكون هي أسباب الأزمة. بس قبل ذلك علينا نعرف أنه في عندنا نقطتين توريد، نقطة في نعلين ونقطة في الخليل، والمفروض أنه إحنا نستهلك 3 مليون لتر يوميا من البنزين والسولار أو المحروقات والغاز. الآن لما وردني من أكثر من جهة أنه حقيقة أنه في كميات كبيرة كانت تدخل مهربة بطريقة غير رسمية، وهي الكميات هي اللي عمليا كانت تحقق الاكتفاء
0: تسد الفراغ.
1: صحيح. الآن بسبب ملاحقة السلطة في الآونة الأخيرة ونشاطها لوقف عمليات التهريب بسبب ما بسبب أنه هذا بضيع أموال طائلة على السلطة التي تقدر يوميا بحوالي 40 إلى 50 مليون شيكل 40-50 مليون شيكل

0: يوميا بسبب عمليات التحريض. زي ما بتعرف وبيعرفوا المواطنين الفلسطينيين كلهم انه في عندنا مناطق بي وسي، وبالتالي هاي المناطق غير خاضعه للسيطره الفلسطينيه، وبالتالي او فيش تواجد، بالتالي الكميات الضخمه اللي كانت تدخل هي عمليا كانت تدخل عن طريق التهريب. الان منذ فتره وبسبب التجديد قلت عمليات التهريب، وبالتالي ظهرت عندنا الازمه. هاي واحدة من الأسباب الرئيسية. بعدين بتيجي عندنا الأسباب الثانية، فهاي النقطة الأساسية اللي ما حدا راضي يحكي فيها. وعلى ما يبدو أنه الأزمة تتركز في مراكز المدن. أنت اطلع على أي قرية خارج مناطق A و B و C، مناطق C، بتلاقي فيش أزمة. في ناس بتروح على عقول يعني روح على مناطق القدس حوالين القدس، لك فيش أزمة، فيش أزمة وقود. الأزمة كانت تتركز في الفترة السابقة في نابلس مثلا، فمن جنين أروها ما كان في أزمة. فعمليا الأزمة الرئيسية سببها أنه ما كانش في خلال الفترة الماضية ما كانش في يعني حدا حاسس، لأن في عمليات تهريب واسعة. وبالتالي الآن شو اللي عملته هيئة البترول صار لها 3 أيام من يوم الأحد، يعني الأحد والاثنين، بتضخ 3 مليون لتر يوميا. بس بسبب في نقص عند الناس وخوف من إنه يكون في أزمة حقيقية، الناس صارت تسحب الكمية. يعني امبارح دخل 3 مليون من تركوميا ومن نالين، يعني 1,600,000 لتر دخل من منطقة نالين، ومليون والباقي دخل عن طريق تركوميا. سمعت بأزمة الخليل؟ إيش أزمة بالخليل؟ ليش؟ لأنه أكثر المناطق الخليل بصلها بترول مخرب.
1: تركوميا مباشرة
0: ما بتغرب كمان. فبالتالي يعني إحنا على ما بدو أن نستهلك أكثر من 3 مليون لتر.
1: هاي يعني حتى نلخص بشكل سريع أستاذ صلاح، أنت بتقول إنه بس سؤال، قديش السلطة قانونيا بتدخل من الاحتلال يوميا؟ 2,000,000 أظن،
0: يعني هو عمليا يوميا تقريبا رسميا. 2,000,000 تقريبا.
1: وفي مليون أو وبنخلط مثل ما أنا فهمت برضو بحوالي كم بمئات آلاف الإجلان، يعني في حوالي 1,500,000 بفوتوا بطريقة مش قانونية، هدول اللي كاينين سادين الحاجة هيك حسب كلامك. لما طيب. الآن السلطة حاولت تمنع التهريب تفاجأت إنه في نقص كبير سبب هاي الأزمة. هل السلطة بتقدر تسد بنظرك هذا يعني تطلب من الاحتلال بناء على اتفاقية باريس الاقتصادية؟ أنا مبارح كتير قرأت بعد ما خلصت مكالمتك عن اتفاقية باريس، للأسف تحد وتجبر السلطة على الالتزام بكمية محددة للاتفاقية الموقعة من حوالي 30 سنة وأكثر. بدي أحاول ألاقي جزء من هذا. بنظرك في حلول؟
0: أنا بتقديري إنه إذا في حلول. ليش؟ لأنه طبعا إلا إذا انطلعت الحرب. بدك تعرف كمان شغلة مهمة جدا طبعا. حسب ما أكثر من حدا حكالي إنه كل خلينا نسميها التريلات اللي بتنقل في إسرائيل هي يعني متخصصة لشركة باز اللي إحنا بنوقد منها حسب الاتفاق. هم عندهم كأنه 80 شاحنة، وهاي 80 بتوزع مش بس عنا، وبتوزع داخل إسرائيل.
1: نعم.
0: لدرجة إنه وهاي معلومة، يعني لدرجة إنه اضطرت امبارح شركة باز إنها تحول جزء من الوقود اللي موجود في مستوطنة قرب شافي شمرون عندكم، تحولها للسلطة بسبب احتجاج السلطة على إنه أنتوا مش عمالكم تعطونا الكمية اللي إحنا متفقين عليها. فمشان هيك زاد عندكم الضخ امبارح هناك. وعلى ذلك وعلى ضوء ذلك انا بقول انه السلطه عندها اراده اليوم او محاوله انه تحل جزء من الموضوع. بس يعني الان بنيجي للاسباب الثانيه اللي هي ازمه الشكل وعدم قدرتهم على التحويل و الى اخره. بس كمان ليش كمان في يعني ليش كان التهريب هو بالنسبه لكثير من الناس هو حل؟ لانه كانت نسبه الارباح تبعتهم تتضاعف، لانه ضريبه البلو هي عمليا السلطة بتشبه حوالي 3 شاكل من كل لتر
1: كل لتر صحيح.
0: بنزين بت بت بتشتريه وبتبيعه لأصحاب محطات الوقود. الآن لما هم بيهربوا مليون لتر في ثلاثة شاكل
1: كل يوم، 3 مليون شاكل هدول،
0: 3 مليون شاكل
1: كل يوم
0: أصحاب
1: من أين لك هذا؟ هذا من فضل ربي يا أبو آخ، بس من أين لك هذا؟ بقول له هذا من فضل ربي، مش هيك حاططها بيكون في مكتبه
0: يعني. فبالتالي أنت لما بتحكي إنه ها قديش بضيع على خزينة الدولة، السؤال طب في ناس كتير بتقول طب ليش اليوم السلطة فتنت؟ أو بعرفش السلطة فتنت لأنه فيش موارد مالية، فيش رواتب، بالتالي اليوم هم بيدوروا على كل مصدر وممكن بكرة يدوروا على مصادر تانية بدهم يلاحقوا بعض الناس. فالمسألة مش إنه هل الكلام هذا صحيح ولا مش صحيح، الثابت وأصحاب محطات الوقود هم بيعرفوا وبيحكوا إنه كانت الكميات اللي اتصل لنا هي جزء كبير منها مهرب، وهم بيعرفوا. هسا مين بقى يهرب؟ الجهات الإسرائيلية، جهات فلسطينية؟ لغاية الآن أنا ما بقدر أعرف ولا بقدر أحكي وما بقدر أتهم حدا، لأنه يعني أحيانا ممكن يكون ناس ما لهمش علاقة في محطات الوقود، عرفت علي كيف؟ يعني ممكن يكون اللي بهرب حدا ما له علاقة في أصحاب محطات الوقود، ممكن يكون أي واحد تاني عنده نفوذ وعنده علاقات وبدخل بطريقة أو بأخرى وبضيع. وبالتالي أنا
1: لأنه أحد الأشخاص بقول لي زلمتك بدافع بحاول يشوه صورة فلان أو كذا كذا، لا هيك سبحان الله هيك كأنك جاوبت على السؤال، أنت لا تتهم شخص بعينه.
0: لا لا لا ولا مرة، لأنه لا يجوز اتهام الناس أو التشهير فيهم بأي حال من الأحوال مين ما كان يكون. وهذا أنا كتبته في المقال وقلت إنه قد يكون أحد أصحاب أو أحد الناس اللي بيهربوا هم مش أصحاب محطات الوقود، وهي حقيقة.
1: تجار
0: زي اللي بيهرب الأدوية على سبيل المثال، زي اللي بهرب الذهب، زي اللي بهرب الدخان، جزء منهم مش تجار.
1: سؤال بيسألوك أستاذ صلاح موسى، بيسألوك هل تعتقد إنه بعض الناس تنشر إن هناك استحداث شركة غير هيئة البترول لتدير ملف المحروقات؟ عندك هذا الموضوع؟ إذنك علم إنه في حكي إنه في شركة تانية؟
0: لا لا، ما هو أصدرت الحكومة قرار بإنه إحنا بدنا نشكل شركة لا انه تدير قطاع البترول. وفي البعض بيقول انه جزء من الازمه سببها انه الحكومه بدها تحاول تدخل هذا القطاع بنسبه 51% وبالتالي بدها تسيطر عليه. هسه انت ضمن قاعده المنافسه الحكومه من حقها انها تيجي تشكل شركه، وهذا وارد بالقانون الاساسي الفلسطيني.
1: جميل.
0: وهم بيقولوا احنا بدنا نحوز على 51% صار 40% للقطاع الخاص. قد يكون هذا احد اسباب خلينا نسمي بديش اسمي صراع، بس هذا احد اسباب الازمه. بس بدناش ننسى انه اسرائيل زي ما بتعرف انه هي صار لها في حاله حرب فتره طويله، وبالتالي هي بتخزن كميات كبيره من البترول.
1: واحنا مش اولويه عندها. احنا مش اول
0: وفي كمان سبب اخر
1: اتفضل.
0: انه لانقطاع السولر تحديدا، او هذا انه السولر في نهايه الشهر راح يرتفع بحوالي يعني تقريبا شيكل اللتر، وبالتالي في جزء من الناس مخبي السولر مشان انه تربح فرقيه الشيكل الاخرى كم من يوم. ففي عوامل كثير مشان هيك موضوع الشركه هو يقال الان في الغرف المغلقه بقولوا انه جزء من اللي بيصير قاعد هو تكسير روس لموضوع الشركة. ما أعتقدش إن الأمور
1: بهذه السهولة
0: لهذا الاتجاه.
1: نعم.
0: أعتقد
1: نعم.
0: إن الأمور تذهب هذا الاتجاه. السلطة عملت قبل فترة الشركة الناقلة للكهرباء والطاقة، وهيها يعني تشتغل مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي ومع البلديات، وبالتالي ممكن هذا الحكي
1: نعم.
0: يصير
1: كون.
0: الآن
1: نعم.
0: الآن مين ممكن
1: سريعا عمي صلاح سريعا يلا ها
0: مين ممكن سؤالي المهم، مين ممكن اللي بده يواجه إرادة رسمية؟ ما أعتقدش، ولكن في المحصن النهائي أنا بدي أجمل وأقول إنه الأزمة إحنا منعيشها أكثر إشي في المدن، في القرى والأطراف المدن مش موجودة هاي الأزمة. كتير ناس تطلع على حزمة وتطلع على مناطق تانية بتروح بتجيب من محطات وقود فلسطينية عادية فاتحة غاد وفش أزمة. الشغل الثاني أنه لا يجوز اتهام أي حدا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأنه مشان نشرد من الأزمة قاعدين نتهم بعضنا البعض. الأزمة أسبابها واضحة والكل بيعرفها. الآن بتضل أنه كيف طريقة المعالجة هي الأهم، ويجب أن تكون طريقة معالجة قانونية تحترم كرامات الناس وتتعامل مع الناس بدرجة عالية من المساواة. هاي الأشياء الرئيسية، ودون يعني المبالغة والبكائيات اللي الواحد بيشوفها كتير كتير قاعد
1: على السوشيال ميديا.
0: على السوشيال ميديا.
1: نعم، الله يسعد صباحك أستاذ صلاح موسى، شكرا لك، يومك سعيد. شكرا أستاذ صلاح، أهلا بك. دكتور أمين، نزلت على الدوار سريعا ورجعت.
2: نعم،
1: ونتصل على الضيف لو سمحت.
2: يعني طوابير كما هي بالأمس، طابور كبير أمام محطة الشكعة على الدوار، والمشهد يعني ثلثين سيارات صفر، سيارات العمومة يعني. طبعا شيء مهم جدا انه سيارات العمومة تكون متوفر فيها الوقود، انها بتنقل الغلابة بتنقلوا من خلال العمومة. بالتالي ممكن يكون بعض المطالب بالسابق ذكرها بجزء عمر النجار نقيب نقابة النقل في نابلس، انه لازم يكون في احدى المحطات تخصص لسيارات النقل العام. يعني ممكن هذا الموضوع يطرح الان بشكل
1: جدي اكبر،
2: ممكن ينقل الكلام من خلال المسؤولين ويتم تطبيقه، خاصه انه لاحظنا انه يعني هم بحاجه يبدو للوقود. لكن الحمد لله الامر يعني تحت السيطره. من خلال المشهد شفت انا الطابور مرتب، يعني مبين مرتب وكل واحد على الدور.
1: نعم نعم، اذا هذا موضوع المحروقات موضوع
2: معني ملاحظه جيده. المشهد مضبوط طابور، لكن اعطى مجهد جمالي لدوار نابلس.
1: صار في حركه على الصبح.
2: لا الدوار حركته مش بس حركه، مبين انه منظف مرتب، وايضا دهان الارصفه اعطى شيء جمالي.
1: نعم.
2: ممكن البعض بالاول اعتبر انه الاضافه اللي صارت على الدوار اشوهت الدوار، لكن مع الالوان ومع الارصفه اعطت مشهد جمالي. وان شاء الله يكون دوما نابلس جميل،
1: ان شاء الله نكون حلوين من جوا ان شاء الله. رب العالمين، كل ما احنا موجود حلوين من برا. اخواننا، في موضوع تاني مهم جدا جدا جدا، وحقيقه بدي اياكم تركزوا كتير بالكلام اللي بدي احكيه ضيفنا العزيز. احنا بنحكي عن كشف عصابه بيسرقوا سيارات أو محتويات السيارات وبعض المؤسسات الأخرى ومنها صيدلية بطريقة جديدة. كانت المباحث اشتغلت جهد جبار، والحمد لله قدروا يوصلوا واعتقلوا الشخص الرئيسي، وإن كان من خارجنا، بس أنا مش رح أحكي تفاصيل، رح أترك المقدم يوسف أبو خضر وهو نائب مدير المباحث العامة في شرطة نابلس، ضيف عزيز على راديو حياة، وإن شاء الله يكون ضيف دائم. صباح الخير.
3: صباح الخير،
1: كيفك اخي يوسف؟ كيف امورك؟ طمني على صحتك، ان شاء الله بخير
3: الحمد لله رب العالمين.
1: انا راح اترك لك الهواء، كلي اذان صاغيه وكلنا اذان صاغيه، تحكي للناس وتنوهها وتحذرها من اللي صار وتكشف لنا التفاصيل، تفضل.
3: بدايه اخي سامر، بنقل تحيات السيد اللواء علام السكه مدير عام جهاز الشرطه الفلسطينيه، والسيد العميد حقوقي عيسى ابو علان مدير شرطه المحافظه، والسيد العميد مهندس محمد الكسواني مدير اداره المباحث العامه. خلينا شوي أخي ثامر نحكي في بداية عن فرع المباحث العامة.
1: فضل.
3: طبعاً إحنا نعرف إنه فرع المباحث العامة أحد أهم ركائز جهاز الشرطة الفلسطيني، متخصصين إحنا في عدة قضايا، أهمها قضايا المجهولة، قضايا سرقة، قتل، اعتداء، إطلاق نار، قضايا إلكترونية، وقضايا الجرائم الاقتصادية. طبعاً أخي ثامر، التعليمات واضحة إنه لا مكان آمن للمجرمين، ويد العدالة سوف تكشفهم وتطالهم. خلينا نحكي شوي عن الموضوع، عن الخبر اللي انتشر في البداية. إذا بتتذكر أخي سامر، قبل حوالي أشهر صارت عندنا سرقة في المدينة، سيارة من عرب
1: صديقنا العزيز
3: أختنا طالبة من الداخل وقفت سيارتها في منطقة رفيديا، كان مجموعة من الأشخاص بسرقة السيارة. طبعا تم عمل جهد جبار من فرع إدارة المباحث العامة في نابلس، عمل متواصل ليالي، تم العثور على المركبة واعتقال أحد المتهمين وإحالتهم للقضاء. طبعا كانت هون نقطة البداية، كانت عندنا نقطة البداية في فك لغز فتح المركبات بواسطة أجهزة متطورة، جهاز حديث يقوم بفتح المركبات دون إحداث أي ضرر، بشغل السيارة بيفتحها، مرات أوقات بسرق ما بداخلها، وأوقات هذا الشخص المجرم بسرق السيارة كاملة وبتحرك فيها. بلشنا عملية جمع معلومات وربطها تم تحديد أسماء مشتبه فيهم ومراقبتهم. كان جهد استخباراتي ومعلوماتي عظيم من داخل فرع مباحث نابلس. طبعا كانت التعليمات واضحة من السيد اللواء علام السكة وتعليمات واضحة من القيادي انه هاي الاشخاص احنا لازم نجيبهم ولازم ننهي هاي الظاهرة، لانه بلشت هاي الظاهرة عنا تكون بشكل منظم، صارت عنا في نابلس، صارت عنا في عدة محافظات، رام الله، أريحة، قلقيلية، هاي الاشخاص تفتح السيارة بتحركوا فيها. طبعا هم يعني بيستهدفوا السيارات، لما بدهم يسرقوا سيارات كانوا بيستهدفوا سيارات اخواننا في عرب الداخل. انت بتعرف احنا عندنا الوضع، لما يكون الوضع امني ممتاز بيكون في عندنا حياه تجاريه، عندنا الاقتصاد ممتاز. طبعا قدرنا احنا نحدد هاي الاشخاص، قدرنا انه نراقب تحركاتهم. قبل عندنا قبل يومين تم رصدهم في المحافظه، تم تحريك دوريات راجلي ودوريات محموله من قبل ضباطنا، يعني وفي ضباط قواطع كانوا يشتغلوا. تم اعتقال احد الاشخاص من داخل المدينه وهو متلبس في عمليه السرقه،
1: مسك اليد.
3: مسك اليد طبعا طبعا، يعني كان الضابط، ضابط القاطع عندنا قريب منه تقريبا 200 متر.
1: نعم.
3: اجى عليه على السياره، تم اعتقاله. احد الاشخاص كان معه شخص آخر تمكن من الفرار وتم اعتقاله لاحقا.
1: جميل. كيف بسرق السيارة؟ إيش الجهاز هذا؟ يعني عفوا مثلا زي ريموت، معلش يعني حجوز قانونيا أو مش لازم نحكي، بس يعني معه زي ريموت فرضنا، معه مفتاح، معه كبسة زر، إيش الجهاز هذا؟
3: هو يعني هو الجهاز بيكون جهاز تقريبا زي الريموت، هو في منه أكثر من نوع. في جهاز اسمه فحص وبرمجي، هذا الجهاز بنقل الإشارة، بنقل الكمبيوتر السيارة وببرمج، يعني هو بيتصل في كمبيوتر السيارة وببرمج مفتاح جديد بيفتح السيارة بدون ما يسبب أي خلل أو أي إتلاف في السيارة. يعني هو فعليا بيتصل بكمبيوتر السيارة، بكرب عند السيارة، بيتصل بكمبيوتر السيارة ببرمج مفتاح جديد بيفتح السيارة خلالها،
1: بيقدر يفتح السيارة ويركب ويقول يا الله ويشغلها.
3: كيف بيشتغل السامر؟ بلتقط إشارات تمام؟
1: نعم.
3: بفوت على الموجات اللاسلكية من خلال المفتاح، بيرسل إشارة عن بعد للسيارة. فعليا هو السيارة بتفكر انه هو نفسه، يعني المفتاح الأصلي هو اللي فتح السيارة.
1: كمبيوتر السيارة إنه هذا المفتاح الأصلي تبع السيارة، بيجيش عباله إنه إشي جديد دخل عليه.
3: بالضبط، هو بيدخل على البرمجة، فبرمج مفتاح جديد من خلال الاتصال في البرمجة، فبيفتح السيارة وبتشتغل مباشرة.
1: هذا الإشي راح يخوف الناس، معناته مش مأمنين. يعني راح أقول لك أنا سيارتي مأمنها ومتأكد من البواب ومتأكد من الخزانة من وراء وكذا وعلى الفاضي.
3: هلأ شوف، يعني هو هذا الجهاز مش موجود، يعني موجود كثير، هو هذا الجهاز ممكن تلاقي منه حبة أو حبتين، بس بشكل عام يعني هذا الجهاز موجود. لهيك إحنا بنطلب من أهلنا وإخواننا في المحافظة، محافظة نابلس وباقي المحافظات، إنه هاي الشغلات الثمينة، الأموال إحنا بنحكي عن قضايا فيها أموال، مبالغ مالية كبيرة بتوصل لحد 50,000، يعني في أحد القضايا 50,000 دولار من داخل سيارة.
1: بالك سيادة المقدم بيكونوا مراقبين السيارة ولا هيك على العميان زبطت لقى 50,000؟
3: لا هم مش كل المركبات تكون مراقبة، يعني هم بيجوا على المركبة الحديثة. طبعا هذا الجهاز بيفتح المركبات الحديثة، احنا بنحكي هلا هم يشوفوا وين في مركبات حديثة وين في مركبات بتحمل لوحة صفراء، فبحاولوا بيفتحوها هاي السيارة، بفتشوا يعني بنظف. هو بيحكي لك انا بنظف داخل السيارة، فعليا هو بفوت بيفتح السيارة بفتش، وفيها شغلات ثمينة، نقود، حتى في أحد المركبات من داخل المحافظة شيكات، يعني كان في مبلغ 4,000 شيكل ودفتر شيكات تم سرقته. وآخرها كمان في عنا سيارة تابعة لشركة عنا من داخل المحافظة، فتحوها لكيو عدة اتصالات راوترات، شغلات ثمينة جدا تم سرقتها.
1: أنا صاحب هاي السيارة اللي تواصل معي، يعني قال لي سامر عنده عدة بيستخدمها في شغله ثمينة جدا وتعطل تماما. أستاذ سيادة المقدم أسأل سؤال، معلش يعني هذا حراميين تقنيين يعني دارسين متعلمين ماخدين دورات، في عصابة أكبر منهم بتشغلهم طلعوا برا ولا لا؟ اتحملني يعني كيف كيف وصلوا لهاي الفكرة، يعني مين خط إمدادهم بالأحرى؟
3: أنا أشوف هو المجرم هذا يعني لما يصير في عنده هاي العادة مرت فيها، يصير في عنده خبرة، هو بيكتسب الخبرة من الاستمرارية. هو فعليا يعني زمان احنا كان عندنا خسامر كانوا يفتحوا السياره بمفك مثلا، او كانوا يكسروا الشباك ويفتحوا السياره. زمان كانوا يدخلوا على اسلاك الكمبيوتر ويشبكوه ويشغلوا السياره. هلا المجرم كل يوم عن الثاني بتطور، ومع هيك احنا بنتطور معاه يعني.
1: أيوة.
3: فعليا هو بتطور، هو بيمشي خطوه احنا بنمشي خطوتين، احنا دائما سابقينه بخطوه.
1: تفضل.
3: فهو مستحيل أي مجرم إنه يفلت، وين ما بده يروح مستحيل يفلت، راح نجيبه. نعم. شو ما كان الطريقة اللي راح يستخدمها إحنا هيك راح نجيبه.
1: نعم. أنتوا بتبلش المعلومات عندكم لما تيجي شكاوى، وهذا الأمر اللي أنا دائما بحكيه إنه الناس توثق بالأمن وتوثق بالشرطة والمباحث ويعرفوا إنه إن شاء الله المعلومات سرية، أنا متأكد مطلقة، وناس مكلفين شخصيا انتم بتكلفوهم يتبعوا هذا الملف، صح؟
3: 100%. احنا طبعا احنا ازيدك كمان انه احنا اوقات بنشتغل حتى بدون شكوى. يعني حتى على معلومه بتوصلنا، يعني في قضايا احنا بنشتغلها ويكون الشخص نفسه هو ما بيعرف انه صار عنده سرقه.
1: ولو
3: احنا بنشتغل معلومه، يعني هلا بسالك سؤال، انا لما اجي على سيارتك متوقف في باب بيتك افتحها بالجهاز واسرق، ألاقي فيها 1000-2000 شيكل أسرقهم وأرجع أكفلها بالجهاز نفسه. يعني هو فعليا شو بيعمل؟ بيفتح السيارة بسرق شو فيها، بعدها برجع بكفل السيارة زي ما كانت بالضبط وبغادر. هلا أنت بتيجي الصبح تفتح سيارتك طبيعي بالريموت، ما في أي خلل، ما بتلاقي المسار اللي عندك. هلا أنت مستحيل تفكر إنه صار عندك سرقة، لأنك أنت هيك فتحت سيارتك بالمفتاح الطبيعي بالريموت.
1: بدك تصير تشك إنه أنت موديهم على الدار ولا موديهم على الدار، اللي ركب معي امبارح ولا اللي طلعته معي ولا مش عارف مين، ولا المرأة ولا الأولاد ولا
3: 100%.
1: هلا بتعمل عندك مشكلة،
3: صح؟ بدك تصير تشك في حالك. لا أنت بتحكي ليش أنا أروح مثلاً على الشرطة؟ إنه يعني طب أنا ما صارش في عندي كسر، ما صارش في عندي إتلاف، ما صارش في عندي خلع. فعليا انت ما بتيجي تشتكي. واكثر القضايا واكثر المركبات اللي تم سرقتها في المحافظه عدد كبير. هلا بس احنا لما رجعنا نشوف الشكاوى احنا لقينا عدد قليل جدا.
1: هو الزلمه اعترف ب 17 سرقه حتى الان حسب بيانكم.
3: صحيح اعترف بالعديد.
1: طب سؤال معلش، اذا سرق مصاري ممكن يصرفها، طب اذا سرق عده وين بروح فيها؟
3: هلا هذول المصاري بصرفهم، وفي ضبطنا جزء من المصاري بحوزته راح نرجعها لاصحابها طبعا. هلا هم هذول اخي اللي يعني خلينا نحكي اللي ما بتعب المصاري بصرفهم بسرعه.
1: صحيح.
3: فهذول الاشخاص بسرقوا بصرفوا، بس يعني الحمد لله ضبطنا جزء منيح من المبلغ وسيتم اعادته لاصحابه.
1: سيادة المقدم يوسف، بدي أسأل سؤال أخويا، لو كان هذا الحرامي عفوا يعني يعيش في مناطق خارج مناطق السلطة، وممكن يكون أكون صريح معك، مثلا مع هوية صفراء أو زرقاء عفوا أو كذا، في بيختلف التعامل معه؟ يعني عفوا على السؤال، تقدروش تتدخلوا الأمر بيصير سياسي ولا لا؟ أنتوا بالنسبة لكم كمباحث متهم حرامي بدنا نجيبه مين مكان يكون؟
3: هلا أخي شوف، كل شخص له طريقة التعامل مع القانون. يعني احنا بنتعامل احنا بالقانون، يعني احنا عندنا قانون احنا بنمشي بالقانون، سواء كان معاه هوية زرقاء احنا في اجراء احنا بنستخدمه معاه، وكان في معاه هوية ضفة كان في اجراء احنا بنستخدمه معاه. بس على جميع الاحوال ما في اي شخص ممكن يهرب من العدالة. وين ما يروح وين ما يفكر يروح راح نجيبه.
1: سؤالين أخيرات. السؤال الأول إنه في صيدلية مسروقة، كيف مسروقة الصيدلية؟ يعني ما بإيش ما كيف فتحها؟ معقول بنفس الجهاز ولا قصدك؟
3: لا لا لا، هو كيف صار موضوع الصيدلية؟ طبعا هذول الأشخاص برضو اعترفوا على سوبر ماركت عشان تكون في الصورة. هلا الصيدلية انه بفوتوا شخصين، واحد ممكن يصير طبعا هذا الشخصين هاي الصيدلية بنحكي عنها نفسهم نفس الاشخاص اللي تم اعتقالهم دخلوا على صيدلية، شخص قام صار يحكي مع الموجود يعني صاحب الصيدلية او العامل الموجود، والشخص الثاني سبحان الله بيعرف المناطق او علب العطر الغالية، فواحد صار يلاهي فيه والثاني سرق عطر من داخل الصيدلية. طبعا احنا بنحكي عن عطر بقيمة حوالي 2000 شيكل.
1: عطر 2000 شيكل
3: تقريبا.
1: طب واهم سؤال، انا ما بدي انتو في المباحث تتعبوا وممكن تخاطروا بحياتكم، واسف على الكلمة، يروح على القضاء ويتكفل ويروح، بعرف انه مش شغلك، بعرف انه الامر انت بالنسبة لك مهمتك انجزت على اكمل وجه، لكن كل التعليقات لو بدي اقرأ لك اياها بتقول المشكلة مش فيكم، المشكلة في القضاء، بيسألوكم بتتبعوا هذا الموضوع يعني، عشان انت ما يروحش تعبك على الفاضي، ما يروحش عناصرك تعبهم على الفاضي، الكم سيادة يعني الاخوة في الشرطة، الادارة كذا، المدير رئيس الشرطة بتواصل مع القضاء، يا عمي احكام رادعة، ولا تحملني برجع بقول بتقول لي اخ سامر هذا مش تخصصي.
3: لا شوف اخي سامر، انا مهمتي كضابط شرطة وضابط امن وضابط مباحث اني انا انجز قضية على اكمل وجه، يعني ما احاول اخلي منفذ، يعني اشتغلها اجراءاتها بمحاضرها القانونية تكون 100%، ما اخلي اي مدخل انه هاي القضية ما تاخذ حقها في القضاء. بس في شغلة بدي اوضح لك يا اخي سامر بخصوص القضايا او الانجازات، خلينا نحكي على فرع مباحث نابلس. احنا في عندنا قضايا نصف سنوي، يعني 6 شهور من اول السنه الى شهر 6، في عندنا تقريبا 713 قضيه وارده، تم انجاز منها 665 قضيه، متابع تقريبا 48 قضيه. تخيل انت 6 شهور 713 منجز 665 قضية، 48 ومتابع وشغلين فيه، وممكن يكونوا هذول 48 أشخاص هاربين جار العمل على إحضارهم. هلا من ضمن 713 34 جنائي تم إنجاز منها 29 قضية. عارف هاي هذا الإحصائية هاي للسنة، طبعا للسنوات اللي قبل كانت أعلى، بس احنا قاعدين نحكي من بداية السنة او من السنة اللي فاتت الجرائم او الشكاوي بتقل، هذا بدل انه في رابع، في امن في البلد، في انجاز. الحرامي لما يعرف انه في ناس واقفين، انا راح اسرق راح انمسك، انا راح اطلق النار على محل راح انمسك، فخفت بشكل ملحوظ.
1: الحمد لله. الله يعطيك الف عافية. وكتير ناس على البث المباشر بيقولوا كل الاحترام للإخوة في المباحث، وأم عدي أيضا، وجميل كلبونة، ونضال كعبي، كلهم بيقولوا لكم يعطيكم العافية وجهود جبارة، وبدنا منك وعد على الهواء تشرفنا إن شاء الله في الاستديو، نفتح مجال للاتصالات في مواضيع تانية
3: إن شاء الله.
1: بتنورنا، يسعد صباحك. شكرا لك
3: طبعا.
1: المقدم يوسف أبو خضر، نائب مدير المباحث العامة في شرطة محافظة نابلس. نطلع بفاصل قصير وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
6: وأول أوردر.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة، يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
0: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: يسعد صباحكم، صباح الورد، صباح الفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. نحكي لنا شوية سياسة يا محمود. امبارح أعلن رسميا انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا ليحيى السنوار وخلفا لإسماعيل هنية، وحماس أصدرت بيانات كثيرة وقالت إنه الرجل فاز بفارق يبدو صوت واحد فقط عن خالد مشعل، ونشرت صور لاجتماعات المكتب السياسي لحركة حماس. في كتير تحليلات خرجت خلال الساعات الماضية بشأن هذا الموضوع، وفي عنا أكثر من فيديو محمود أرسلناه، خلينا نستمع لما جاء فيها.
1: هنا محمد أبو قمر رئيس تحرير وكالة صفاء من شمال قطاع غزة، أهلا بك معنا سيد أبو قمر. انعكاسات هذا الأمر في القطاع الآن، قطاع يعيش يعني مأساة إنسانية مع استمرار الخروقات التي تصل حد الجرائم المستمرة الإسرائيلية في قطاع غزة. وصل خليل الحي إلى الرئاسة السياسية لحركة حماس،
2: وأعتقد أن وصول خليل الحي إلى رئاسة حركة حماس في هذا التوقيت هو امتداد للأوضاع الدائرة في قطاع غزة، بمعنى أن حركة حماس وكل منظومتها الشورية يعني فضلت أن تذهب إلى الرجل الذي خرج من قطاع غزة، وربما دار كل عملية التفاوض على مدار أكثر عامين ولا زال من الحرب على قطاع غزة، وأيضا هو استكمل يعني مشوار الشهيد يحيى السنوار رئيس حركة حماس الذي اقتلته إسرائيل. وبالتالي يأتي هذا التوقيت مهم، على اعتبار يبدو أن كل الـ يعني الأسس الشورية ومن يحق لهم الانتخاب فضلوا أن يكون الدكتور خليل في هذا السياق لاستكمال ملف غزة، لأنه هو الأكثر إلحاحا، الأكثر حاجة، الأكثر قساوة، وبالتالي هم يبحثون عن من يتبنى الملف. وأعتقد أن الدكتور خليل بصفته أساسا رئيس حركة حماس في قطاع غزة بعد يعني استشهاد السنوار هو من يعني يدير كل هذه الدفة ما بين احتياجات الداخل والتشاور مع الداخل والخارج والإقليم، وبالتالي كانت هذه النتيجة.
1: طيب بالنسبة لهذه النقطة تحديدا أريد أن أفهمها أكثر، كون أن يكون من اختير ابنا لغزة، لا بل قدم يعني أفرادا من عائلته في خلال حرب الإبادة،
2: هذه نقطة مهمة. الآن ثقل حركة حماس يعني في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الحرب هو في قطاع غزة، ويبدو أن من ذهب لانتخاب خليل الحية فضل أن ربما يكافئ غزة أو أن يبقي هذا الثقل أو أن يشهد العالم أن الثقل حركة حماس لا زال موجودا في قطاع غزة، هذه نقطة مهمة. الأمر الآخر، الدكتور خليل هو ابن غزة وغادر غزة قبل الحرب بقليل، وبالتالي هو يقف على كل التفاصيل التي تدور في داخل قطاع غزة سواء في الوضع الطبيعي قبل الحرب أو حتى تفاصيل الحرب، وهذا ما كان واضحا من خلال إدارته لفريق التفاوض، هذا أمر مهم. الأمر أيضا الامتداد لهذا الموضوع، يبدو أن من ذهب بانتخاب الدكتور خليل الحية هو يبحث عن الأيقونة، هو تحول إلى أيقونة الدكتور خليل، الأيقونة من خلال تضحيته باستشهاد أبنائه الأربعة، من خلال محاولات الاغتيال المستمرة، من خلال أنه أساسا موجود في قطاع غزة، وبالتالي يبدو أن القرار التشاوري أو الانتخابات وصلت أنها فضلت هذه الأيقونة أن يعني يتم تصديرها إلى المرحلة المقبلة، وبالتالي يكون صوت الدكتور خليل الحية حاضرا كرئيس لحركة حماس. وطبعا هذا له دلالات كثيرة في سياقات أخرى أيضا ليس فقط داخليا على الصعيد الفلسطيني.
1: نقطة أخيرة سيد أبو قمر، هي مسألة أبرز التحديات الآن بالنسبة لخليل الحية، هل هي قضية السلاح؟ هل هي قضية إعادة الأعمار؟ إذا عددنا لم ننتهي من العد.
2: كل الملفات شائكة جدا ومعقدة وذات أولوية في قطاع غزة، بمعنى أنها متراكبة. الاحتلال يربط إعادة الإعمار وحتى يربط المساعدات الإنسانية والعودة والانسحاب من الخط الأصفر بنزع السلاح، هذا الملف كيف ستخرج منه حركة حماس في الفترة المقبلة. الدكتور خليل ربما كان قبل أيام ولازال في القاهرة موجود ويحاول الوصول إلى حلول خاصة فيما يتعلق بالبند الثامن المتعلق بالسلاح، و أيضا في كل هذه التفاصيل هي ملفات أعتقد لا يحسد عليها الدكتور خليل في هذا التوقيت بالذات، لكن أنا أعتقد أنه إلى جانب هذا الوضع المأساوي هناك رسائل تصل بما فيها إلى الاحتلال، بأن حركة حماس التي يحاول الاحتلال بين قوسين طحنها والضغط عليها كثيرا تستطيع في أحلك الظروف أن تخرج قيادة، أن تستمر عملية الشورى بينها، أن تعيد بناء الهيكل التنظيمي. تخيل أن يتم هذا من خلال الانتخاب الذي حصل في السجون، ونحن نعرف كيف طبيعة السجون والتضييق وطبيعة التواصل الصعب جدا، وكيف يحدث هذا الانتخاب في ظل بيئة غزة المعقدة، وربما تغير أكثر من شخص في الشخصيات الذين يحق لهم الانتخاب، على اعتبار أنه إسرائيل استهدفت الكثير منهم وكان هناك محاولات ربما شبه يومية لسد هذه الفجوة التنظيمية. كل هذه المؤشرات تقول أن حماس نجحت في جهة، ويبقى أن تستمر في طريق تبديل العقبات أمام حياة السكان في قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك محمد أبو قمر، رئيس تحرير

0: يعني اعتقد مطلوب من الدكتور خليل الحيه ومن قياده حركه حماس مجموعه من المقاربات، اولى هذه المقاربات لها علاقه بالوضع الداخلي لحركه حماس. الان الحركه انتقلت من كونها تحكم القطاع بشكل مباشر الى مقاعد المعارضه بشكل او باخر، وبالتالي مطلوب منها ان تعيد التموضع داخل قطاع غزه لتمارس دورها كحزب سياسي طبيعي كجزء من الحركه السياسيه الموجوده في قطاع غزه، لكن في بيئه غير صحيه، بيئه وصول للتكنوقراط في حال وصلت وفي حال تم السماح لها بالوصول. لا نعلم حتى الان ما الشكل وما المساحه التي ستكون متاحه امام القوى للتحرك فيها بالمعنى السياسي، وبالتالي مطلوب من حركه حماس مقاربات للتعامل مع كل هذه التطورات بالمعنى الاساسي، كيف ستمارس معارضتها، كيف سيكون شكل حضورها العلني. من جانب اخر ايضا هناك تحدي له علاقه بالوحده الوطنيه الفلسطينيه، هذا التحدي يدور بدرجه اساسيه امام فكره التعامل مع معطيات الانقسام الفلسطيني، امام التعامل مع قرار الرئيس محمود عباس بالذهاب الى انتخابات تشريعيه، ايضا هل ستشارك حركه حماس في هذه الانتخابات وتحت اي سقف وبناء على اي محددات، وكيف سيكون هذا الامر ضمن المساحات المتاحة من وضع حركة حماس أمام مخطط التصفية. إلى جانب كل هذا هناك مشكلة رئيسية لها علاقة باتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة الاحتلال تحويله إلى شكل مستمر من أشكال الإبادة في قطاع غزة والكارثة الإنسانية. هل ستبقي حركة حماس على واقع هذا الاتفاق كما هو أم ستأخذ خطوات أكثر دراماتيكية؟ خطوة الانفصال عن الحكم في قطاع غزة هي خطوة مهمة في إعادة تفعيل النقاش.
1: سنبقى مع غزة العزة وزميلنا العزيز محمود، زميلنا العزيز لؤي حجازي. صباح الخير أخي لؤي.
2: صباح الخير لكل المستمعين الكرام.
1: كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير.
2: أحمد الله، الله يبارك فيك.
1: الله يرضى عليك. وأنا بتحدث معك بقرأ في أخبار مرعبة عن حرق يعني عائلة كاملة حرقت، أم وأطفالها بعد قصف منزلهم في غزة.
2: صحيح، يعني في ساعات الفجر تقريبا الأولى احتلال استهدف شقة سكنية في منطقة السامر قرب الغرفة التجارية بثلاث صواريخ، يعني وبالتالي أحرقت الشقة بالكامل واستشهدت سيدة وطفلها وثلاثة بناتها، وبالتالي خمس شهداء في آخر قصف تقريبا يعني سبب شهداء في قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء خلال أقل من 24 ساعة الماضية سامر إلى 13 شهيد في قطاع غزة. جرائم الاحتلال ما زالت مستمرة، يعني شقة سكنية فيها فقط أم وأطفالها، وبالتالي يعني لا يوجد هدف واضح للاحتلال في هذه الشقة السكنية، ولكن يبدو بأن الاحتلال له حساباته الفلسطينيين بغض النظر من هو متواجد في هذه الشقة أو هذا المكان. طبعا سبق وعدت جرائم الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية قصف مركبة في منطقة الأسري وقضية غزة في شارع كذا، طبعا استشهد شخص في هذا القصف.
1: بدنا نرجع لك لؤي، في مشكلة بالصوت، بدنا نرجع لك في مشكلة. خلينا نشوف مع زميلنا لؤي حجازي مرة أخرى عن الأوضاع في غزة العزة.

0: مرة ثانية لؤي، معلش تلخص لنا سريعا شو صار.
1: كنا نتحدث عن 13 شهيد خلال أقل من 24 ساعة في قطاع غزة، آخرهم سيدة وأطفالها في شقة سكنية، قبلها قصفت سيارة في شارع الجلاء، وقبلها سيارة أيضا في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وأيضا قصف مستشفى اليمن السعيد الذي يستخدم أغلب مرافقه كمركز إيواء في شمال قطاع غزة. وبالتالي الاحتلال يعني يستهدف كل مكان تقريبا في قطاع غزة، في الشمال، في محافظة غزة، في الوسط، في خان يونس. الشهداء 13 من المحافظات الأربعة في قطاع غزة. لذلك نتحدث إن دائما قطاع غزة على صفيح ساخن، والاحتلال معني في عملياته باستهداف كل مكان في قطاع غزة، ويعني أن يفقد أهالي قطاع غزة الأمن والأمان في مختلف المناطق. لذلك نستطيع القول أن 24 ساعة كانت فعليا ساخنة في قطاع غزة، والاحتلال ماضي في سياساته بجعل أهالي قطاع غزة يعيشون أجواء الحرب رغم ما يسمى بوقف إطلاق النار للأسف.
0: نعم، هؤلاء الشهداء يعني بقيتوا في إطار الاحتلال، شو بده يلاقي مبرر لقصف عائلة نيام؟ يعني هل قدم الاحتلال عفوا رواية وإن كانت مكذوبة؟
1: حتى اللحظة لا توجد أي رواية من الاحتلال، يعني القصف صار تقريبا الساعة 1:30 الفجر، وبالتالي يعني أهالي قطاع غزة صاروا متعودين أن الاحتلال يقصف شقق سكنية. للأسف الفترة الأخيرة هناك تركيز على موضوع الشقق السكنية، يعني ما بتمر 24 ساعة إلا بيكون استهدف شقة سكنية في قطاع غزة. الأمر الخطير بأنه في بعض الأحيان عندما يكون الشهيد رجل في هذه الشقة، ممكن بعض التفسيرات يقول لك والله مطلوب أو صار في علي مثلا ملاحق من قبل الاحتلال، ولكن المرة هذه الشقة متواجدة فيها سيدة فقط وأطفالها الأربعة، وبالتالي لا يوجد بأي شكل من أشكال مبررات من الاحتلال. ولكن الاحتلال بالعادة يعني سامر لا يحتاج مبرر، يقوم بالقتل وبينهي الملف. يعني عندما يقوم بالأمس بقصف مثلا مستشفى يستخدم كمركز إيواء، مستشفى اليمن السعيد في شمال قطاع غزة، بالتالي هو لا يحتاج مبرر، لأنه
0: صحيح.
1: الشهداء كانوا من ضمن يعني المقيمين في مركز الإيواء والناس بتعرفهم تماما، وبالتالي يعني الاحتلال فقط إما يريد القتل وبالتالي لا يحتاج مسوغ، أو بأنه يعني بشكل أو بآخر بتلاقيه يعني أخرج مصوغه المعتاد أنه هؤلاء مطلوبين لجيش الاحتلال وكان لديهم نية بتنفيذ عمليات تشكل خطر على جيش الاحتلال، وبالتالي يعني الاحتلال يحاسب الناس على نياتهم، وبالتالي مش معروف كيف بيعرف نيات الناس جيش الاحتلال للأسف.
0: نعم، لؤي، على الصعيد الحياتي اليومي لا جديد صح؟
1: لا جديد، والمشكلة أنه أحيانا بعض الأمور بتسوء عندما تصدر أخبار أنه ممكن إسرائيل تدخل في مشكلة أمريكا وإيران مرة أخرى، يعني لأنه في بعض الأخبار وردت بأنه يعني ممكن جيش الاحتلال أو إسرائيل تقوم بالرد على إيران إذا ما قامت إيران بقصفها، وبالتالي هذه الأخبار للأسف دائما قطاع غزة بيكون يعني مسرح الأحداث في هذه الأمور، خاصة إذا ما تم صدور إشاعة مثلا ممكن المعابر تغلق، فبالتالي الأسعار بتبدأ ترتفع وبعض البضائع بتبدأ تتخبى. يعني المشكلة مش فقط في الاحتلال وسياساته، وإنما للأسف في سياسة وأفكار بعض التجار من بني جلدتنا للأسف. وبالتالي يعني الأخبار كانت مقلقة خلال 24 ساعة الماضية فيما يتعلق بالوضع الإقليمي، وبالتالي كان قطاع غزة أكبر المتضررين من مجرد الأخبار اللي طلعت، لأنه فعليا الأوضاع الإنسانية يعني من سيء لأسوأ في قطاع غزة، ولكن الناس في قطاع غزة أبلين في هذا الوضع وألا يحدث إغلاق للمعابر، لأنه هذا سيعني الحكم بالموت البطيء على أهالي قطاع غزة. قلنا سابقا بأنه شح كبير في مختلف مناحي الحياة، حتى في يعني موضوع الأدوية وما إلى ذلك، وبالتالي أي إغلاق للمعابر ولو لساعتين اليوم في قطاع غزة كفيل بأن يضاعف الأزمات على أهل قطاع غزة. لذلك دائما نتحدث أنه يعني ما يجري في أي مكان في العالم للأسف تجد صداه في قطاع غزة، سواء بإغلاق معابر أو إشاعات هنا وهناك، وبالتالي الأسعار ترتفع، البضائع تختفي، هذا فيما يتعلق بالوضع الإنساني. في الوضع الحياتي اليومي للأسف ما زال أهل قطاع غزة بيعانوا من الحرارة العالية، من الأوبئة ومن الأمراض، من عدم وجود مقومات يعني سهلة في الحياة، خاصة أنه الأوضاع يعني للأسف تزداد سوء في ظل تمصل ما يسمى مجلس السلام من الإيفاء بالتزاماته وعدم وجود يعني حدا ناظم ويدير قطاع غزة بشكل واضح في ظل الأزمات المتراكمة في القطاع للأسف.
0: بارح كان في إعلان خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي، الناس اللي في الشارع في غزة مهتمين في القصة؟
1: والله فعليا سامر يعني الناس بتتابع الأخبار لكن الاهتمامات تبعتهم يعني اختلفت. يعني كان مثلا خبر مثل هذا قبل الحرب كان غزة تطبل فيه، ولكن اليوم يعني مر مرور الكرام، يعني لأنه كان الأمر شبه متوقع لدى أهالي قطاع غزة، وبالتالي هم يعني مش معنيين مين اللي بتصدر المشهد بقدر ما أنه معنيين أنه تنحل الأمور بالنسبة لأهالي قطاع غزة. للأسف كثير من الأخبار السياسية والمهمة جدا بتمر على أهالي قطاع غزة مر الكرام. اليوم سعر ربطة الخبز وتوفرها من عدمه وتوفر المياه هذه أولويات لدى أهالي قطاع غزة، رغم أن هم بيتابعوا المشهد السياسي، لأنه بقول لك ممكن يكون مثلا خليل الحية يعني كرجل لديه من المقدرة والعقلية أنه ممكن يروح للتهدئة أكثر، يعني عقليته مش عقلية صقور بقدر ما هو عقلية يعني متوازنة، وابن غزة حيعرف أكيد المعاناة اللي بيعيشها أهل غزة. فالأمر بالنسبة لأهالي قطاع غزة مهم جدا على اعتبار أنه هذا الرجل يعني من بين أهله موجودين ما زالوا في قطاع غزة، قدم 4 شهداء من بينهم شهيد قبل يعني شهرين ابنه عزام في قطاع غزة، وبالتالي يدرك تماما حجم المعاناة في قطاع غزة، وقد يكون يعني يأتي بخطوات ثابتة نحو يعني إنهاء الأزمات اللي بيعيش أهل قطاع غزة، يمضي أكثر في المفاوضات بحيث تنحل الحياة وتصير حياة أفضل لأهل قطاع غزة. يمكن هذه النقطة الأساسية الناس اللي بتطلع عليها، لكن إيش البرامج السياسية والخطط يعني هذا بعيد عن تفكير أهل قطاع غزة. اليوم بيبحثوا عن شخصية يعني بقدر الإمكان تحاول أن تنهي حجم المعاناة الكبير اللي بيعانوه أهل قطاع غزة.
0: الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا لك، يومك سعيد إن شاء الله. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويره، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه كان يوم عادي بكفر قاسم، آخر تشرين الأول، الجو خريفي والناس بالحقول عم يلموا آخر المحصول، الدنيا قربت تتليل والفلاحين بلشوا يرجعوا على بيوت تعبانين ورايحين يشوفوا أولادهم ويشموا ريحة الطبيخ. بس اللي ما كانوا يعرفوه إنه الجيش قرر يفرض حظر تجول، والمصيب الأكبر ما خبروا حدا. الناس اللي برا البلد ما وصلهم خبر، واللي كان يستناهم بالمدخل ما كان رح يرحمهم. أول مجموعة رجعت وقفهم الجندي بدون أسئلة بدون إنذار، وبلحظة كل شي انقلب، رصاص، صريخ، دم على الأرض، واللي بعدهم نفس المصير، بلا ذنب، بلا محاكمة، بلا حتى حكي. 49 إنسان انقتلوا بنفس اليوم، منهم أطفال، منهم شيوخ، ومنهم شباب كانوا راجعين حاملين أكلهم مش سلاحهم. البلد انصدمت وكل بيت صار فيه شهيد، بس كفر قاسم ما نسيت ولا رح تنسى. كل سنة بتوقف وبتعيد أسماء الشهداء واحد واحد، وبتحكي للعالم مش لازم تموت لتصير بطل، مش لازم تمسك سلاح لحتى يستهدفوك. بكفر قاسم كانوا راجعين عبيوتهم بس ما رجعوا. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
7: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
8: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
9: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
8: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: اشتاق لعيونك.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
0: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
0: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
0: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: إذا كنت متضررا أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة، يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي، تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي، تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي.أس.

نقول صباح الخير لكل حدا بيحب الخير لغيره، بيتمناه لغيره مثل ما بيحبه بيتمناه لنفسه أكيد. دايما تذكروا انه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، بالرغم من كل اشياء ممكن تنكد علينا، بالرغم من كل الشغلات اللي ممكن تعكر مزاجنا فعليا. فصباح الخيرات.

صباح الخير للعمال، الله يعطيكم ألف عافية. صباح الخير لسائقي التكاسي كمان، يعطيكم العافية. صباح الخير لمختلف قطاعاتنا، صباح الخير لكل حدا عم بيبحث عن رزقته بالحلال.

0: يعني مرة تانية بدي أقول فعليا بالرغم من كل المنغصات الموجودة بحياتنا، إلا أنه دايما على قد ما نقدر نحاول نلاقي هيك فسحة من الأمل، فسحة من التفاؤل. يعني يمكن شوي صعب ببلادنا، بس دايما إحنا منقول إنه إحنا اللي نصنع يومنا، سواء كان بإنه يوم إيجابي، سواء كان يوم سلبي، سواء كان يوم لنبحث فيه عن فرص جديدة، سواء كان يوم لنجرب تجربة جديدة بغض النظر شو طبيعة هالتجربة. يعني ممكن الأزمات اللي عم نمرق فيها هذا نوع من التجارب اللي إحنا قاعدين نتعايشها ومنجربها ومنحاول كمان نلاقي لها حلول. يعني فعليا خلصنا من كأس العالم، خلصنا من أزمة كأس العالم، فعاليات كأس العالم، وإذا كان له علاقة بالسياسة ولا ما له علاقة بالسياسة، لنرجع لأزماتنا بالبلد، أزمة البنزين، أزمة السولر، وأزمة الرواتب، وأزمة القطاع الصحي، والسياسة الجديدة اللي تطبقها وزارة التربية والتعليم، واللي يعني قبل ما تبلش لقت رفض من الأهالي وعدم قبول بالفكرة من الأهالي كمان. كتير عنا أزمات إحنا بالبلد، شو بدنا نعد لنعد؟ ولا أزمة شو في كمان أزمة؟ أزمة الطرق، أزمة السيارات، الأخلاق، الاصطفاف على الكازيات على سبيل المثال. من ضمن يعني هاي برضو تجربة بغض النظر عن سلبيتها، بغض النظر عن إيجابيتها، بس إحنا عم نتعلم نتعايش فعليا مع هاي التجارب المحيطة فينا وفي حياتنا. لهيك اليوم مستمعينا الكرام، سؤال حلقتنا لليوم، كل واحد يقولنا كيف كانت تجربته أو شو تجربته مع أزمة الوقود، مع أزمة المحروقات، فيش بنزين، فيش سولر، اللي انقطع كيف قدر يدبر حاله؟ مش شرط تقولنا المصدر بس الفكرة يعني. وهل برأيكم في حلول لهاي الأزمة بالرغم من أنه في بيان كان صادر أنه ما في أزمة فعليا، أزمة محروقات؟ صباحه طبعا لهندو، إلها أنا وهند إلنا زمان مش طالعين مع بعض
1: أسبوع.
0: جاوبيني، خاصة إنه وزارة المالية وهيئة البترول ما فيش أزمة يعني.
1: لا
0: في البيان
1: في
0: لحظة شوي، موضوع الثقة كتير كبير يعني فوق ما تتصوري. فيش بالضبط في إيش؟ بأزمة المحروقات ولا الناس عندها محروقات مخبية ولا عندكم بنزين ومخبينه عشان في احتمالية لارتفاع السعر؟ يعني ما هم طلع باللي مخبى برضو. يلا هات نشوف. صباح الخير.
2: يا صباح الخير.
0: يا صباح النور.
2: قلت لك إذا ابتسامتك بإيدك.
0: ما هيني مبتسمة أكتر من هيك. بصير مبالغ فيها.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: بصير بمبالغ.
2: لا الحمد لله ممتازة جدا. ممتازة إنك ما تنضحك.
0: الحمد لله.
2: والله يا أختي أنغام. والله والله ثم والله والله ثم والله.
0: أيوة.
2: ما حدا فاهم إشي.
0: والله إنك صادق من غير حلفان بس
2: لا مو دحين. قلت لك قلت لك إحنا وجدنا بقلب خلاطة تاعت الزيتونة تاعت البنا. وطلعونا منها، ما حدش فاهم إشي.
0: أيوة.
2: على موضوع بنزين مثلا يجوز قدام، موضوع كهرباء يجوز مثلا بكرة نلحق المية عادي جدا
0: يعني أكيد أنا مش مرتاحة لموضوع المي ولا يعني برضو في
2: بالضبط. هلا في كثير قرى ما كلها يعني نوعا ما إحنا مدللين نوعا ما الحمد لله بهالبلد، اما يعني الله اعلم شو يصير معنا بكره.
0: طبعا
2: احنا طول ما احنا جنب شو طول ما احنا تحت احتلال عادي
0: كله
2: الحمد
0: عادي
2: لله. الحمد لله هذا شيء 100% متاكد منه انه ما بيقدروا يطعنوا الهواء
0: مش بايدهم لانه هذا الموضوع والله
2: بالضبط. الحمد لله احنا ما بيقدروا يعملوا جدار لما نشوف لا مش من الهواء. الحمد لله
0: الحمد لله لسه قادرين.
2: يا ربي يهدي يهدي يمتمها قطع خير. والله وضع صعب.
0: والله
2: انا كنت عند كازين الكازيات في ناس لابسين بجامات وبفتحوا وبغسلوا عيونهم
0: ولما هم من الصبح قاعدين. هذا اذا ما ناموش قدام الكازيه.
2: في واحد من شكله نايم بالسياره يعني شوف شوف شوف شكله
0: طبعا
2: مغسل وجهه من 18 سنه
0: اوف
2: مش ما حدش فاهم شيء.
0: والله صح ما حدش فاهم شيء.
2: يطلع يفهمنا شو بده يصير عادي يقولوا ليه فيش بنزين، يقولوا هداك من هذا. ما حدش فاهم شيء.
0: لا والله يعني
2: حتى المحطات المحلية حتى فضائية مش عم تضيف واحد هيك يذوي.
0: ما هم مش فاهمين واحنا مش فاهمين والله.
2: من لك حط من لك محطوطين بقلب ميكسر وخرجونا بقلب ميكسر
0: مثلا.
2: الله يكون بعون هون
0: بعين الله امين.
2: يكون بعون الناس وهدي بقى الجميع
0: يا رب.
2: ابتسامتك بايدك ما حدا بيسعدك.
0: انا هيك دائما بقول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا فيك. اذا شو تجربتكم مع أزمة الوقود؟ كنت عم بقول لهند وين البلد فبتقول لي انه صورتها. طب مالها صورتك؟ صورتي
3: اللي طالعه مع البلد.
0: طب بتنوري.
3: والله عم بحاول بس انا اني شايفه انا.
0: طيب مالك افتحي لنا اللايف عليكي. لا بتتعودي انت بس اولها هي صعبه. شو رايكم او مش شو رايكم بس بدي اعرف تجربتكم بازمه المحروقات بالازمات اللي عايشين فيها. صباحكم شمس الحريه ام العبد. يا اهلا وسهلا يوسف. اسعد الله صباحكم بالخير والبركه. وتمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاه على النبي. بتقول لي الابتسامه الجميله سر الوجه الجميل. والله اني مبتسمه. تمارا بتقول هي ما عندها سيارة وما بتعرف إيش عن الوقود. أريح أبو علي. صباح الورد والياسمين الفلسطيني. والله يا أنغام كل حياتنا صارت أزمات ما في إشي شغال بهالبلد. ووفاء صباحكم ورد وفل وياسمين. وعبير يسعد صباحكم. ربنا يفرجها على أسرانا وأسيراتنا وأهل غزة. صباح الورد. اللهم أمين يا عبير. إذن شو تجربتكم مع أزمة الوقود الأزمات اللي عايشين فيها في هالبلد برأيكم بأزمة الوقود تحديدا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. كيف ممكن يعني نخفف منها إذا في إمكانية للتخفيف منها؟ وشو رأيكم إنه فعليا يعني الوزارة بتشوف إنه ما في أزمة وقود ما في أزمة يعني محروقات وعم بتقول إنه الوقود مستمر يتدفق بشكل يومي دون توقف. أنتوا شو رأيكم؟ واسمعي وكنت جا عبالي اسمع لا اليوم هند مسايرتني حاكم. لا مسايرتيني زياده اليوم انت. هالسياره مش عم تمشي يعني يعني هي بتحب تحكي عن وضع البلد بطريقه بطريقه وباخرى مثلا. نرجع نمشي على اجرينا بس انا مثلا على الحمير يعني. بس تخيلي انا من عصيره بدي اجي مشي على الراديو. أي ساعة بدي أطلع من البيت وقتها؟ وإذا بطل في بنزين بدي ساعة ونص. كسرت خاطري من الدوام من الدار. فارس محمد بيقول صباح الخير للجميع. اللي عنده بنزين هالأيام لا يحكي الناس بتحسده. في عندك بنزين؟ معك بنزين فارس؟ إذا معك يعني بيننا وبينك قلنا ناخد اتصال. صباح الخير.
4: صباح الوردات والفلات والسلرات.
0: اهلا. والله بدها سلرات الصراحه وبنزينات اذا بدك.
4: كيفك يا انغام؟
0: والله الحمد لله. انت كيفك؟ قاعده بقى بفكر بالمسافه من عصيره ل يعني للراديو قد ايش تقعد معي اذا انقطعنا من البنزين.
4: يعني ممكن شوفي كزدره مستحيل كزدره يعني عشان اريحك.
0: شكرا لك. ناجي اركاد شكلي.
4: اكيد في حراطير في جحوش في احسنه يعني بتخلاش الدنيا.
0: طبعا نرجع على زي ايام زمان.
4: نرجع لايام زمان.
0: ولا ماله
4: المهم انغام هلا الدول عندنا بتحكي انه فيش ازمات صح؟
0: لا سؤالي بيقول شو تجربتك مع ازمه المحروقات
4: تجربتي الشوارع كلها مسكره يا الله.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
4: والله الشوارع مسكره. شارع عمان مسكر. شارع كله مسكر كله من ورا الكازيات. الناس صافطه باب الكازيات حتى والله ما في عندهم صلاه
0: كمان.
4: صفوا يستنوا السولار لا يجي يعني طبعا.
0: هاي يعني مشكلة.
4: ما فيش وراها شغلة وعملة إلا السولار بالبلد.
0: مش عارفة والله ما أنا عارفة.
4: للأمانة للأمانة مش أهم شيء في الحياة السولار. بكرة إذا فقدنا الله شو بدنا نعمل؟ فقدنا الكهرباء شو بدنا نعمل؟
0: شو بعرفني وفقدنا المي شو بدنا نسوي؟
4: يعني أنا امبارح سيارتي صفى فيها 30 كيلو.
0: أنا
4: حالي وصفيتها خلص. يعطيني العافية لما يجي السولار
0: على خير. شوف مثلا وبتعرف شو أكتر إشي بدايق إذا كان في ناس معها السولار بس واقفة تعبي هيك يعني كمان أعطي مجال لغيرك الصراحة.
4: وشوف في ناس يعني للأمانة في لما فللت اليوم في واحد قدامي كان كله كامل 30 شيكل انتظمه ماخذ دور عشان 30 شيكل.
0: وليه
4: مش عارف طلعت طلعت زي قلت لها الجيب تبعك ناقصه 30 شيكل يمشيك شهر ان شاء الله لقدام، ليش هم 30 هذول
0: مثلا؟
4: بقول لك تعرفش لوين رايح الدنيا، وفعلا مش عارفين لوين رايح الدنيا، ما هو سياراتنا رح يخدمونا اذا صار قصف ضاري.
0: ما انت بتعرف شو هاي فكره لوين رايحه الدنيا؟ طب اذا صار قصف لا سمح الله وهاي القصص، احنا شو يعني شو بدي استفيد انا من البنزين؟ وين بدي اروح؟
4: هلا شوفي ممكن وين بدي اهرب؟ انه تقدر تهرب في السياره، ولكن اذا السياره انضربت خلص يعطيك العافيه.
0: بس كمان وين بدي اهرب؟ وين بدي اروح؟ ما بطل فيش امان.
4: مكان نهرب فيه.
0: ما هو
4: جماعه رحمه، الغريبه مش حلوه.
0: أول.
4: بالنهايه غنغام رح يموت ببلدنا. ما رح نكرر اللي عملوه اجدادنا وقربوا قريبه.
0: ما فيش مجال، ما هو فيش مش مجال قاعدين. صح.
4: يعطيكم الف عافيه والله يعين العباد.
0: امين يعني امين.
4: بقدر احكي للامانه يا انغام منظر بقطع القلب هذا.
0: اه والله طبعا كله واقف مستنى.
4: ما تاركه اشغالها عشان صلب ولد. شو فيه؟ والله حرام.
0: عن جد لا حول ولا
4: قوه. ان شاء الله بتنحل الازمه.
0: ان شاء الله.
4: والناس ننسى انه احنا ببلد محتله يعني بدنا نتحمله نصفه.
0: مظبوط صح بدنا نتحمل.
4: الف عافيه وبتنصب على حازم واميره اكيد
0: يعني. الله يسعد صباحك وصباحهم.
4: الله يسعدك.
0: اهلا الله. اهلا وسهلا. شو رايكم او شو تجربتكم بازمه الوقود؟ هل برايكم في حلول لنتجاوز الازمه؟ والشيء الثاني والاهم، هل تتفقون مع البيان انه فيش ازمه وفي توريد بشكل مستمر دون توقف؟ عبير الحمد لله ما عندنا سياره. عباده صباح الخير لكل المستمعين والمتابعين، اهلين يا عباده. قرأت أنا إنه كل حياتنا صارت أزمات، ما في إشي شغال بهالبلد، من أبو علي. وأسعد الله، هاني قرأته. أسعد الله صباحكم بكل خير من عبادة. نأخذ اتصال. صباح الخير.
5: الله يسعد صباحك، صباح المستمعين، صباح المتابعين، صباح راضي حياة الناس وحبة الناس. أنا الأزمة الحقيقية اللي موجودة عندي، لما يوم الخميس ما كنتش مداومة.
0: الله لا يجيب أزمات، وإحنا ناقصنا زيادة رب. أزمة.
5: لا احنا قلنا ست الكل دائما ما شاء الله عنها برنامجها الحلو
0: والمشروع
5: الواحد ما يسمعها. يوم السبت ويوم الجمعه اصعب ايام برايهم عندي.
0: الله يسعدك اللي الله كان كبيرني. موجود كفى ووفى. الله يسعدك كلك.
5: لا كلكم بسم الله ما شاء الله عن كل واحد، العين تعرش عن حاجه.
0: الله يسعدك.
5: الحمد لله رب العالمين. يا. النفس الطاهر والنفس الشريف والنفس اللي بحب الناس، الواحد دائما بثق فيه وبحبه وبيحترمه، وكرامة الإنسان ومحبة الناس. يعني أنا عندي الأزمة الحقيقية اللي فعلا الواحد بعاني فيها، مش إلي بالذات شخصيا، لكل مواطن فلسطيني بحب فلسطين، بحب الناس، وزارة الصحة. هلا الأسبوع اللي أنا طبعين معنك هيك صار عندي مشكلة صحية، رحت على مستشفى الوطني، كل احترام والتقدير لهم.
0: نعم.
5: هلا في عندك بعيد عنك في بإجر من الإصابة براغي بلاتين. يعني بحس إجر ما أمشي عكنك واقفة، يعني لا تروح شمال ولا يمين.
0: أيوة.
5: يعني خلاص ثابت المفصل. الدكتور بقول لي ما أقدرش أعمل لك إشي. طب ليه بتقدر؟ جاي على الطوارئ. ليه اسمها طوارئ؟ غيرها من اسم طوارئ، هاي وحدة خاصة صارت. يعني مش طوارئ، بديش نحالج الناس. واللي هيك النظام، والله النظام ساقط بسوريا، شو نظام مش نظام. واللي نزل على عيادات، العياد الله يرضي كل النور يا رب العالمين.
0: الله يسعدك جميعا.
5: بعد الناس، الله يكون بعون الناس.
0: آمين.
5: هاي الأزمة الحقيقية. أما البنزين والسمر بتنحل أزمته.
0: إن شاء الله.
5: يعني هاي المشكلة تاعت الناس. بنصبح على خالتنا محمد وعلى عيده شعب الله. وعلى كل من يسمع راضي حياة، والله يسعد صباحك.
0: أهلا وصباحك، أهلا وسهلا. رافع شاهين بيقول يسعد صباحكم، صباح جميع المستمعين. صارت حياتنا وهمنا بالحياة والشغل الشاغل، البنزين والسولر. صفاء ترتير يا صباح الوردات والياسمين، صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين داخل وخارج الوطن من نص مدينة رام الله. والله أهلا وسهلا. أزمة إشي مش طبيعي، فوضى وحالة ما بعلم فيها إلا ربنا. ناخذ اتصال. صباح الخير.
6: صباح الخير لأهل البلد.
0: صباح
6: الخير ضاعت البلد. صباح الخير اللي مش حدا سائل بالبلد، ولا حدا سائل فينا، ولا حدا سائل بالشخصيات اللي بيعانوا معاناة ضخمة ضخمة قاعدين بنعاني.
0: ولا حدا يعني سائل حدا.
6: يعني بالله انت حطيت ايدك على الجروح اخت انغام، انه احنا نزيد مش راضي يوقف. وقفونا النزيد يا حكومة. احنا ايش ذنبنا؟ الصبحيه تعملنا هيك 10 دقائق وربع ساعة إضراب شارع سفيان عتبة السلط. يعني أنتوا عملتوا كازية للباصات الكبرى، طب عملوا لنا احتانين زيهم، يعني هن الله خلقهم واحنا الله ما خلقناش يعني.
0: مزبوط،
6: اقسم بالله ظلم، الظلم منيح مع الجميع. الظلم ظلمات، ما بصير انك انت تعمل الباصات عشان هن فلان وفلان وفلان ثلاثة رؤوس اموال، واحنا ايش؟ احنا اولاد ايش؟ اولاد شوارع؟ احنا مش اولاد شوارع، احنا اولاد بني ادمين زينا زيهم، اولاد تسعة. هن تخصصوا لهم يا المسؤول اللي عمل خصص لهم كازية. ليش يعني؟ هو الباص احسن من التاكسي؟ ما انا بدفع ضريبة وبدفع تأمين وبدفع ترخيص وبخدم الناس، وبخدم امك وامه واخته واختي وكل الناس. مجتمعنا للجميع، احنا بنخدم الناس كليته، مش بس الباص الكبرى بخدم الناس، واحنا بنخدم الناس زي ما انت اعطيته حق، اعطيته حق بهذا الحكي للباص، اعطيني حق عن الثاني، اعطيني حقي عن الثاني. ليش انا اوقف بالكازية واعاني اقعد ساعة بالكازية وساعتين؟ انا امبارح اياب من الستة للسبعة ونص وانا عندي التميمة، ودقينا بعض احنا والناس والمشاكل كثيرة، وبرام الله وبالخليل وين ما كان ما بصير. والدوار هذا اشتك عبد الباش الا فيزا، بالباش يعبد الناس الا بالفيزا. ليش يعني احنا منين جايين؟ من المريك احنا كلنا اولاد تسعة، اقسم بالله الواحد من حرقته بيحكي. بجوز انت بتقولي اول مرة بسمع الحج عماد صوته هيك هالقد انه مفتعل، بس والله حرقة كبيرة. سيارات واقفين لا بيشتغلوا ولا بيعتمدوا، معهوش طلاب. طب حرام، ساعدوني خصصونا. طلبنا من سيادة المحافظ من اكثر من مرة ساعدنا بكازية للعمومي. هو نقل عام العمومي، يعني الباص مش نقل عام، نقل عام الباص. ليش اعطيت الفرصه كليه الكبيره للباصات واحنا حطيتونا على الراس؟ حرام. ارحموا ما بالارض يرحمكم ما بالسماء. وصباح الخير إلكم، صباح الخير لسامر الداموني، وصباح الخير لسجر حوراني، لخالي ابو النمير مرزوق، لكل الناس اللي بيسمعوا راديو حياه الرائع. نهاركم سعيد بالصلاه على النبي ولزوجته واولادي كليتهم، وعيد شعب الله وقاسم وخالته أختنا إن محمد النابلسي إن شاء الله بألف خير.
0: إن شاء الله تعبان،
6: سمعت امبارحيات شوية.
0: ألف سلام
6: عليك. ويا ريت صوتنا يوصل للمحافظ بهذه النقطة، والله يرضى عليه ويخلي لأولاده وتضل صحته وعافيته. المحافظ كون إنه وصف إلنا، لأنه إحنا والله منعاني كثير، منعاني كثير.
0: الله
6: الباب. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
0: يا أهلا وسهلا. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أريج صباحك ورد أنغام وهند والجميع، صباح الفل. ليلى يسعد لي صباحكم، صباح الخيرات يا ليلى. إذن برأيكم أو يعني شو تجربتكم مع أزمة المحروقات بالبلد؟

بدي أصير أحط بالموجز بعد أحوال الطرق أحوال الكازيات. يعني إيش وين الكازية في وين في كازية فاتحة؟ هاي الكازية إذا فاتحة شو عندها سولر ولا عندها بنزين؟ في عندها أزمة ما فيش أزمة؟ بتقبل كاش بتقبلش ولا يعني أنت فاهمة الوضع خارج نطاق التغطية. طيب أبو فراس صباح الخير. صباح الخير. قبل ما نحكي عن أزمة المحروقات لازم نحكي عن موضوع المدارس اللي تدمرت. بحكولك من أول لرابع إلكتروني. خليك معي بالساعة الثانية لأني أنا طرحة هذا الموضوع أصلا. هذا عمر تأسيس وإذا ما نشد عليهم بيضيعوا. إحنا بس هممنا المحروقات والجيل الجاي ضاع ما حدا سائل فيه. وبدك تروح للمدارس الخاصة يعني أقساط المدارس الخاصة أغلى من الجامعات. والله حرام اللي بيصير بالبلد. يعني محتارين من وين ناكل كفوف. يعني انت كتعد كتير عندك أزمات. انت رح نشوف شو رأي الوزارة أصلا بتحويل انه فكرة المصادر التعليم المفتوحة من صف أول لرابع يعني الساعة الثانية من

0: خالد حفناوي، صباح الخيرات للناس اللي كانت نايمة على الكازية. أيوة صباح الورد. عبادة ما بتأثر، شكرا كتير يعني، واعتبره واصل الحلوان. وفاء بتقولي الحمد لله معنا سيارة. أم العبد الله يفرجها عليكم، آمين إن شاء الله. يعني نتمنى ناخد اتصال.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: صباحكم جميعا وصباح كل المصريين.
0: أهلا وسهلا.
1: عرب بخصوص أزمة المحروقات وأزمة السولر والبنزين، يعني إن ثلاث أيام بنعاني للأسف، يعني هذول ثلاث أيام، يعني أنا لاحظت أكثر ثلاث أيام فيه أزمة. يعني ثلاث أيام مش عارفين لا نوصل نفوت على الكازية ولا نوصل
0: للأسف.
1: إلنا زملاء بالكازية يعني وقفوا على الدور على الكازيات ساعتين وثلاثة، وعندما يوصل دوره يقول له خلص خلصت السولر. امبارح كمان زميل ربنا يشفيه ويعافيه وقف ساعتين على كازية، وصل فلل والله حضر له مضروب ضربة شمس.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: اليوم إجاني خبر إنه في عندي شك على سولار، بس للأسف كله على البطاقة ولا شكل كاش، كله على الفيزا. يا ربي أعطي الصحة والعافية الحزية الدكتورتي.
0: آمين.
1: روحوا على الكازية بس يجي دوركم أعطوني شهر بلون عندكم. فعلا إجي عطل شغله وعطل مصالحه وقف على الكازية لفلل كل السيارات على بطاقة وإحنا حافظنا.
0: كل الاحترام الصراحة والله، كل الاحترام للحاج.
1: هذا أنا هذا يعني اتصال خاص لشكر الحشية الكردي على مجهوده الطيب.
0: كل الاحترام، كل الاحترام.
1: الله يعينهم سائقين عمومي، ربنا يعينهم كلهم والله العظيم. يا أنغام يعني على المناظر اللي شفتها من ثلاث أيام باليوم، إنه الله ربنا يعينهم، بس شو هذا أحكي أكثر مني.
0: الله يعين الجميع والله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: طيب بس شغل عمومي، مو أنا ليه بحكي أنا بالذات شغل عمومي، لأنه لازم يعبي كل يوم، ما في مجال يوم ما يعبيش، لازم كل يوم يعبي.
0: بعرف طبعا، أكيد أكيد.
1: ربي يعين العباد، ربي يهدي البال ونخلص من الأزمة وترجع الأمور أحسن من أول. يا رب يا الله.
0: آمين آمين.
1: شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك يا رب ويسعد لي هالصباح، أهلا وسهلا فيك.
2: مشكلة يعني الواحد في صار كتير يقلل مشاوير
0: طبعا، هند
2: لازم بروحه واللي مش لازم ما بروحه.
0: ومش بس هيك بتعرفي بتحزن، يعني بديش استخدم مصطلح بتحزني، مش لاقي مصطلح تاني، بس فكرة انه احنا كل شوي بنطلع من أزمة بنفوت بأزمة، بتطلعي من أزمة بتفوتي بأزمة أنيل من الأزمة الأولى اللي انت فوتي فيها. يعني عن جد من وين بدك تلاقيها؟ يعني فعليا انت بدك تحكي عن أزمة بنزين ولا أزمة سولار ولا أزمة صحة اللي هم بعدهم بالدوامات التقليص مثلا، ولا الصحة اللي ما بتدوم غير يوم واحد وانت بدك تعملي فيه تجددي تأمين وتاخدي دواء تعليم. الجيل هذا الجيل اللي عليم الله بتحسيه مش فاهم اشي بالحياة فعليا، يعني طبعا. وخرجي الجامعات من جهة وبطالة وفيش أشغال، وبنفس الوقت بتلاقي في ناس اسم الله عليهم يعني في أشغالها ماشية، طلعات فوتات وبطلنا ثلاث طبقات في المجتمع، احنا يا طبقة فوق فوق فوق خلاص، يا الكادحين احسن مصطلح نستخدمه. كانت هند محضرت لنا اغنية، بدك تسمعينا اياها ولا اكمل تعليقات؟ يلا نسمعها.

0: طيب مش في اتصال؟ طيب انا هيك بعرف. صباح الخير
1: أمغام، يسعد صباحك، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك ويسعد لي هالصباح.
1: يسعد صباحك، بحكي معك رائد شوفير تاكسي.
0: اهلا اهلا يا رائد،
1: اهلا فيك. يعني احنا مصيبتنا والله مصيبتنا مصيبه.
0: اه والله الله يكون بعينكم الصراحه.
1: يعني انا مش فاهم او حدا يفهمني، يعني كثير صعبه ان نحدد لنا بهالازمه هاي عبين ما نمرق منها. يعني حددوا لنا طرمبة اللي يروح بس عليها التكاسي، وسيارة شرطة توقف تنظم السير. حتى لما يحددوا طرمبة للتكاسي عنا يا ستي يبعدونا أبعد طرمبة فينا، بس يوم يوم لازم يروح التاكسي عبي يبعدونا ما يفتش عليها برايفت. مش زي ما حكى الأخ قبل شوي، واحد معاه جيب واقف له في الدور ما ياخذ دور راحة من شان سيارته ناقصة 30 شيكل
0: مثلا.
1: ما لازم يجي على الطرمبة تبعتي. أنا لازم بهالوقت هذا أنا يوم يوم أفلل، مش أقعد ساعتين أستنى السولر تا يجي، وأقعد كمان ساعة ونص عبين ما يجي دور يفوت على ميقنا، وتشوف مية طوشة قدامك وتشوف الناس بالدور، وواحد وفي ناس تيجي عراس ريشة بعرفش يوقف على الدور، كيف وقف السيارة وفات قدامك بدك تنزل تعمل مشاكل. يعني صارت قصتنا قصة إحنا. أنا الجمعة يا أنغام قسما بالله على اللهم صل على النبي
0: عليه الصلاة والسلام،
1: هاي اللي على طريق جنين على جبل رحت عبيت صلاة. انا يعني الشوفير صار يشتغل 12 ساعة 15 ساعة مو في البداية يا دوب يمشي حاله.
0: مظبوط.
1: هلا اوقف ساعتين ثلاثة على الطرق او اطلع بريت مدينة مشان اروح عبي صلاة. مشكلتنا مش صعبة يعني صح. انا اتمنى ان المحافظ مدير الشرطة اللي سامعيننا واللي بيقدروا يحلوا مشكلتنا يحلوها، بس مشكلة بسيطة. بس حدد لنا طرمبة زي ما حكى قبل شوي عماد النجار انه في طرمبة محددة للباصات، حددوا لنا طرمبة للتكاسي.
0: معكم حق صحيح،
1: حددوا لنا طرمبة. سيارات الشرطة الله يعطيهم العافية كل طرمبة وهذا واقفين سيارات الشرطة بنظم السير واللي بهذا ماشي ما اختلفنا، بس انت حددوا لنا طرمبة. انا مش لازم اوقف شوفير تاكسي، مش لازم اوقف ساعتين انا استنى الصهريج تا يجي يدير السولار والله اعلم امتى يفوت دوري يجي دوري على الطرمبة، اضيع نص نهاري. طب في ايام يا انغام انا في ايام ما اشتغلتش ولا بشكل، قعدت طول النهار استنى تا يجي السولار.
0: طب
1: مين بيعوضني؟ انا في حدا بتطلع فيه؟ انا عندي الترخيص السلطة بتسامحني، عندي الضريبة بقولوا لي روح والله ما في ايام انت ما اشتغلتش، ما حدا بيسامحني.
0: مظبوط.
1: المفروض بالصح انه حدا يطلع لنا
0: صح،
1: يطلع لنا هاي مشكله خلينا نقول نعديها بهالاكل من يوم او باسبوع او الله اعلم ايمتى تخلص.
0: صح،
1: مشوا لنا اياها، خلونا نعدي، خلينا نمشي باقي الوضع. واحنا يعني افوت انا على الطرمبه، ليش ما افوت انا ب 10 دقائق عبد واطلع؟ ليش اضيع وقتي؟ ليش اضيع
0: صحيح رزقتك بعدين؟ اكيد
1: هو عشان رزقتي انا، شو اللي بوقفني؟ أنا شو اللي بطلعني عجينين عبي؟ مو عشان رزقتي.
0: صح طبعاً طبعاً،
1: أنا عشان رزقتي. أنا يوم الجمعة نازل من البيت قبل الصلاة بطلع على الطرمبات فل، الناس ما صلت يوم الجمعة، كلهم قاعدين بالسيارات بيستنوا يعبوا.
0: صح يعني
1: إحنا على الصلاة وطلعنا من الصلاة ولا هو شو جاهز الصلاة.
0: صح،
1: أغلب الطرمبات اللي فضة واللي ضايل عنده أزمة، فاضطرينا نطلع عجينين وصلنا تلفونات 40 تلفون تعمل منشان تعرف وين تروح وين تيجي، وعلى المضمون يعني بدك تطلع على جنين إنه فيه ولا ما فيش. يعني صارت شغلتنا شغلة هو الهم حطولنا هم.
0: صح
1: مش فاهم.
0: صح
1: يعني قصتنا والله ما هي قصة ولا هي مشكلة. بيجي على 10 طرمبات في نابلس كل يوم طلاب، حدد لي واحدة للتكاسي.
0: مزبوط.
1: وبس تخلص التكاسي. التكاسي قديش؟ ساعتين ثمان ثلاثة أربع ساعات، وبضل ايش بضل داير العجل ما بصير ازمه.
0: صح.
1: لما يخلص التاكسي انا ما بحرم تبع الطرمبة انه يبيع للبرايفت، بس يفوت التاكسي براحته يعبي ويطلع يجي البرايفت ويعبي عادي ما فيش مشكله.
0: مزبوط.
1: ابعدني. مزبوط. انا بقول ابعدني انا باخر الشرق جيب لي على صرة اللي روح فلل، بس تقعد 10 دقائق بدي اروح اصرة انا افلل، جيب لي على عصيرة عندكم يا انغام بروح على عصيرة.
0: المشكلة انه عصيرة مأزمة، انت ما شفتهاش مبارح سكرت
1: بعرف.
0: الشارع كله
1: ما انا بعرف. ما هي تركين تريلتين يجي يوقفوا قدام سكروا الشارع
0: كله، تسكر الشارع ما فيش طريق خلاص، سكرت الشارع خلاص ما فيش مجال.
1: صحيح صحيح. انا الاصل هذا المعنى انه انا تبع التاكسي قل لي روح عفر عبي بسالكة وما فيش عندك مشكلة ما فيش برايفت وما فيش حدا يزورك من هون وهون، انا بشغل سيارته وبروح بعرف حالي انا بعشر دقايق بدي افلل خلص تمام، حتى لو مشيت مسافة مش قصة بس صح. انا ما واقف ساعتين بالصف.
0: مزبوط معك حق معك حق.
1: يعني شو بدنا نقول؟
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
1: الله يعوض الايام على خير
0: يا رب يا رب يا رب ان شاء الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك سعدي صباحك إن شاء الله ربنا يعودكم عوض خير جميعا يا الله.
1: إن شاء الله أهلاً إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك. شو تجربتكم؟ إيش مالك صافني فيه؟
2: صافني بحكي لك على
0: أنتم مش شايفين كيف صافني فيه هذا؟
2: والله العظيم واحد عن جد
0: شو بدي يحكي صح؟ طبعا
2: الإشي ما لوش يعني حل.
0: فش المشكلة زي ما قلت كمان أنا بالبداية هن أنت بتطلعي من أزمة بتفوتي بأزمة، بتطلعي من الأزمة الثانية بتفوتي بأزمة ثالثة أنيا من الأزمة الأولى والثانية، فإنه شو بده يعمل الشعب؟ ألو صباح الخير.
3: صباح الخيرات يا عمرة.
0: أهلا أهلا.
3: يسعد صباحك صباح جميع المستمعين راضي حياة. يسعد صباح إخوتنا السائقين كلهم.
0: والله يسعد صباحكم يا حازم يعطيكم ألف عافية.
3: وبدنا نصبح 3 مليون مرة على هاشي وزارة ايش هي؟
0: وزارة هيئة البترول الأسداد؟
3: يعني ايوه 3 مليون صباح.
0: الله يسعد صباحك.
3: عم عبرزن 3 مليون لتر.
0: الله يسعد صباحك. معك بنزين معبي ولا لا؟
3: لا معانا
0: الحمد لله
3: الحمد لله. هلا شوف اول اشي يسعد صباح اخونا رائد واخونا عناد واللي حكوا كلهم شهادتنا فيهم مجروحة وكلامهم يعني طالع من وجع الشارع من نبض الشارع والله يعطيهم الف عافية. فعليا كليتنا قاعدين بنمر والله باوقات صعبة واوقات عصيبة.
0: والله
3: هلا المشكلة مش بالكازيات على بس، المشكلة بالوعي عند الناس، الوعي والادراك عند الناس. يعني انا كسائق عمومي انا نازل اخدمك
0: صح.
3: وبنفس الوقت نازل أخدمك بمقابل إنه عشان أنا أعيش. يعني أنا لا أقل أهمية عن الإسعاف ولا أقل أهمية عن مركبة الأمن ولا أي شيء. وبالآخر أنا كسائق عمومي أو مركبتي هي مركبتك أنت مش مركبة عمومية، هي مركبة عمومية مش مركبة خاصة، هي لخدمتك أنت ولخدمة بيتك ولخدمة عيلتك. يعني فلازم إنك أنت تفتح لها المجال على أساس إنه تكون نقدم افضل خدمه. هلا انا مش راح اقدر يعني مش راح احكي زي ما حكوا زملائي واخواني من قبل انه خفف لنا كازيه، احنا يا عم اقل من هيك ما بدناش كازيه كامله يا ستي، احنا اعطيني مثلا من الساعه 8 للساعه 10 الصبح وقت تكون يعني من 9 لل 10 من 9 لل 11 هذا الوقت خصصه للعمومي بيكونوا الناس رايحين تعبي اجزاء الموظفين بدوامهم الطلاب وبتكون الحركه رايقه بالبلد ومش صح. وقت ذروه
0: مزبوط
3: نستغل هذا الوقت احنا للعمومي كل الكافيات هذا الوقت انه يكون للعمومي. بس انت الادراك عندك عند الشعب ما بيستوعبوا هذا الكلام لانه احنا في عندنا كان عاملين نسق خاص مقابل مركز الشرطه عاملينه فقط للعمومي ما بتشوفي فيه عمومي بتشوفي فيه مركبات خاصة بشكل كبير.
0: مزبوط
3: بيجي الشرطي بخالف أول مرة ثاني مرة بعديها خلص بتفرفط روحه بقول لك خلص قاموا الياطة وصارت مسبب للجميع. هلأ عندك حل ثاني مثلا لسائقين العمومي لجان الخطوط على سبيل المثال، أنا عندي على خط الجبل الجنوبي مثلا في عندنا لجنة خط في 44 سيارة، مش ضروري ال 44 سيارة يطلعوا يعبوا ديزل
0: طبعا،
3: ممكن انه يطلعوا مثلا منهم اربع سيارات كل سيارة معها 11 جلن يتعبي، بس بشرط انه يكونوا هدول للسيارات. لما انت بتوزع ال 11 جلن بيكون انت عندك وفرت 44 سيارة انه ما توقف بكازيات بغض النظر وين وين. بس اللي عندنا المشكلة الكبيرة انه احنا ما في عندنا ثقة ببعض، ما في عندنا ثقة انا اسف بالحكومة، ما في عندنا فيش ثقة بشيء.
0: نعم
3: يعني هاي هي المشكلة الكبيرة اللي عندنا اللي ينقصنا احنا شغلتين يا انغام، ينقصنا الثقة وينقصنا الوعي
0: صح
3: وحب الوطن. يعني احنا كلنا بنتغنى انا بحب نابلس وعملنا هاشتاج عقبال البلدية ونابلس والحب وشح طب حب البلد مش هيك؟
0: اه والله مزبوط.
3: حب البلد انه يعني امبارح اياه تلحموا بعض عشان لتر بنزين. هي لسه مش قصة لتر بنزين، هي الشعر التي قسمت شعر ظهر البعير.
0: صحيح صح.
3: هي القصة كله انه الضغوطات المستمرة على الشعب. احنا يعني الواحد مين بده يتفشش؟ بده يتفشش باولاده، بده يتفشش باهل بيته، بده يتفشش باخوه بامه بابوه. فاحنا وصلنا لمرحله من التفكك الاجتماعي، التفكك المجتمعي.
0: اه والله
3: هذا الحكي كله ضغوطات. طب ما هذا الحكي اللي بده اياه اسرائيل، وهذا الحكي اللي بده اياه الاحتلال والكارهين النا. يعني احنا صرنا شعب بس مصلحته فرق قصد، احنا قاعدين نتفرق.
0: صح
3: يعني
0: مزبوط.
3: احنا ما فرقناش الاحتلال، واحنا لما صار اللاجئين فتحنا لهم فتحنا المدن وعملنا مخيمات. ليه؟ لان كلنا احنا واحد متماسكين. نتفرع عشان لتر بنزين؟ والله هذولات.
0: اه والله
3: اقسم بالله هذولات. يعني كل بيوتنا مفتوحه لبعض كانت، لانه احنا الدم بوحدنا. يفرقنا لتر ديزل بدل لتر بنزين؟
0: شفت؟ بتخيل لو كانت الازمه قبل هيك يعني بوقت
3: نسب شرف بعض، نسب ديانات بعض، ونشتم الذات الالهيه عشان بنزين؟
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
3: ليه؟ والله العظيم ما هي سالية الدنيا كلها.
0: نعم نعم صح.
3: يعني وبعدين يعني تعال اطلع في اتجاه لحل ثاني. انا اسف على الاطاله بس ممكن انك انت مثلا ترخص للمركبات الكهربائيه، تعمل لنا عرض مناسب للعمومي، مش تزلنا وتزل اللي نفضنا فيه برضه. لما 150 الف شيكل حق مركبه كهربائيه عشان تمشي على الشارع وبدك تدفع عليها ربيت وبدك تدفع عليها كل شيء. يعني احنا واعين بين 100 نار. بس يعني عبر اثيركم الكريم وعبر يعني صوتنا المسموع راديو حياه دائما، يعني انه يتم كل الكازيات بدون استثناء للمركبات الخدماتيه. ما بدي احكي انا بس على العمومي، يعني عندنا برضه الله يعطيهم العافيه عمال التوصيل اللي بيشتغلوا دليفري على سياراتهم، برضه هدول تحت نفس الاطار. بس لو يعني لازم انه يكون في ليبل انه يبين لك انه هاي السياره هاي تشتغل دليفري. هاي السيارة مثلا لنا. طب في سيارات برايه بتنقل الناس على لمرضى الكلى مثلا. طب هدول برضو لهم حق الأولوية.
0: صحيح صحيح.
3: انت فاهمة علي كيف؟
0: اه طبعا.
3: بس احنا المشكلة فينا زي ما حكيت لك ببداية حديثي اللي هي الوعي والإدراك. ما في عندنا لا وعي ولا إدراك ولا شعور بالمسؤولية.
0: اكيد.
3: والانتماء والله العظيم اهم شيء الانتماء. لما انت بتحب الخير للناس بتلاقاه عندك، لما انت بتساعد وبتمشي بهاي الامور بتمشي. اما انا هلا نحن بنحب نعبي ديزل ب 100 طن، شو بتعبي؟ بس ليش تسوق حق غيرك؟ وليش انت اللي معك سياره هايبرد يعني بتمشيك هيك وهيك، ليش تقدر توقف بالكازيه وتاخذ دور وتعمل ازمه؟
0: صح.
3: طب ما تعال اطلع على الكازيات الموجودين، كازيه عقبال المستوصف. طبعا المستوصف اللي هو بيعالج الناس، يعني انت مثلا اذا معي مثلا انا بدي انزل طلب بدي اروح على المستوصف الرحمة ضل بعده، فانت برضو اخرت علاج حاله مرضيه. احنا نحسبها من كل النواحي
0: طبعا.
3: وانا بعتذر على
0: ابدا يا حازم.
3: ويسعد صباحك صباح جميع المستمعين راديو حياه. نتمنى زوال الاحتلال لانه هو العاقبه الكبيره
0: يا رب،
3: وهو السبب بكل شيء. ما بدي انه، وبرضه احنا علينا لوم وعلينا غلط، لازم نصحح انفسنا وربنا يبدل الحال باحسن، وهذا اللي بنحكيه فقط لا غير.
0: نعم نعم صحيح.
3: يسعد صباح جميع المستمعين راديو حياه مره ثانيه.
0: صباح لا ابدا ابدا يا حازم، يسعد صباحك. سلطان بيقول صباح الخير، اول شيء بصبح علينا وعلى الكادحين في هالبلد، شو بدك احلى من هيك عيشه؟ كلها ازمات، ازمه جسر، وزاره صحه، ادويه، محروقات، كل هذا اللي بيصير. فيش حدا سائل بالمواطن ولا سائل ولا مسؤول. صباح الخير كمان يا سلطان. صباح الخيرات لنجاة اللي بتقول من ازمه لازمه، واللي في فينا يا دنيا بتليق بالوضع اللي احنا عايشينه، ومن انتظارنا للبنزين بتلاقي فينا أغنية نبيلة شعل وأنا ناطر حبيبي مثلا. صباح الخيرات من سوسن شلبي، طب صباحكم، بتتمنى ما ندخل بأزمة. عبادة بيقول لي إنه هو بده مني حلوان على فوز إسبانيا إن شاء الله. لا أنا لما قلت إني أنا بدي إنه واصل يا يوسف، وكان قايل إنه بدي بعت لي الحلوان، فإن شاء الله ولا يهمك يا عبادة. ثائر كلبوني بيقول يسعد صباحكم، لازم بالكازيات كل واحد بيعبي يختم على سيارته زي المسلخ عشان ما يجي يعبيها مرة تانية. مثلا قبل ما نسأل كيفك صرنا نسأل معك بنزين، بقولنا فارس شكله ما معك بنزين. انت او انت بتقولي اللي بدك اياه، بدك تحطي الكازيات وكل شيء بتعلق. بالعكس هذا علم لوحده، انه هيك بتعملي شيء اسمه كواليتي، يعني بتعملي على منظومه التطوير، وهذا بوفر وقت وجهد على المواطن، انه يختصر الوقت والجهد، اكيد يعمل على تخفيف الانتظار، لانه بيكون حضرتك عندك علم ونشرتيه. يعطيك العافيه. ايش ما فهمتش نجات. قصدها عن انه انا بدي احط احوال الكازيات مع احوال الطرق. انا كنت عم بمزح، هي كانت نكشة راس. عبير ابنها موظف بالكازية، عند الازمة 100 تليفون بيجي، اللي ما كان يتصل عليه صار يتصل فيه. يوسف بقول ما ننسى مصيبة الجسر اللي ما حدا سأل عليهم للناس وعلى بهدلتهم هناك. سامي بيقول يسعد صباحكم، اقسم بالله الواحد يضل بالبيت اشرف واحسن، او يهاجر لانه البلد تعبانه. واحكي لك شغلي، قول شغلتين، اللهم هجره ونخلص. ام العبد بتقول ما حدا سائل عن الشعب الفلسطيني، وسلطان بيقول اجمل شيء لما بتشتد اي ازمه بالكون بتواصل مسؤول مع الناس، بتصور وبيعلن عن تشكيل لجنه لبحث الازمه، وبعدها بنسوا الموضوع ونعتاد على الازمه ومنضلنا ساكتين. حياتنا غريبه فلاح. يوسف بيقول الله يعين الشوفرية، جهاد بجهده بهالبلد. أبو الجود صباح الخير، أهلا وسهلا، يسعد صباحك، صباح الجميع، صباح الأزمات، أزمة بنزين، صحة، تعليم، بطالة، أزمة عمال الداخل، أزمة إنك أنت فلسطيني أصلا عايش ببلد دايخة. سؤال، وين دور المسؤول اللي المفروض موجودين يحلوا قصصنا، أو على الأقل يعملوا خطة طوارئ حل أزمة؟ يعني مثلا أزمات إلها سنين ما سمعنا صوت حدا، يعني لا صرح ولا حكى، تركينها الشعب يتخبط، الله يهونها. بخصوص المحروقات وتوزيع النقل العام لحال والخاص لحال، يفتحوا كلهم مع بعض، وما تنسوا أنه أزمة الغاز، فيعني رح تكمل معنا ان شاء الله، فحسبي الله ونعم الوكيل. صباح الورد. عبود بيقول لك ان شاء الله صواريخ على الضفه، طول بالك انت الثاني. الله يسعد صباحكم، امبارح في سولر وبنزين في كازيه كنعان ومسكرين، جناله مش راضي يعبي لنا، بس بيعبي لاصحابه واللي بيعرفهم، غير هيك ما بيعبي. صباح النور.

أريج بتقول الله يعين العباد، أقسم بالله وضعنا من سيء لأسوأ، الله يكون بعون شوفيرية التكاسي فعلا. والله إذا هداك اليوم ما اشتغل وضل يستنى دوره بالكازي، من وين بده يجيب؟ من وين بده يصرف على بيته؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإنه الوضع ببكي، سواء كانت بمشكلة المحروقات أو كل هاي المشاكل. صباح النور. إيش؟ شو مقطع فيديو؟ ما علينا. محمود خليل، أحلى صباح من قسم المدهن للطابق الفوقاني. ما أشوف فد ولا إله علاقة بالبنزين. صباح الورد لإلكم. لا أخو يوسف. طيب تمام، نبعث له إياه إحنا يعني أصدق. صباح الخيرات. بتقول تمارا يعبوا على رقم هوية كل شخص عشان يعرفوا إيم تعبى ويعملوا رقم ودوره، لأنه يعني إذا رجع مرة تانية فيكون ظاهر عنده إنه هو عبى، فما في داعي. طيب صباح الخير، شو تجربتكم مستمعينا الكرام مع أزمة المحروقات بالبلد؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

عندنا مثلا عزام بيقول اذا قصتنا قصة بنزين فهاي مش قصة، مش زي اهل غزة اكل وشرب، هذا زيادة عن الازمات الاخرى. اريج بتقول لفي فينا يا دنيا عن جد انه الواحد تعب. صباح الخير. اذا على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. اليوم سؤالنا بيقول شو تجربتكم مع ازمة الوقود بالبلد؟

عزام بيقول كمان الله يفرجها علينا وعليهم يا رب يا رب، اللهم امين. بالنهايه الوضع مش سهل لا هون ولا هناك، بس هناك الازمات اكثر بقطاع غزه، ربنا يكون بالعون. اذا بدنا نعد لسه شو في هناك ازمات، عندك ازمه الخيام، عندك ازمه فش علاج، عندك ازمه مثل ما قلت الاكل الشرب الصيف الحراره، فش طرق للتبريد، فشو بدنا نعد لنعد. صباح الخيرات. اذا برايكم او مش برايكم، شو تجربتكم انتم كاشخاص مع ازمه الوقود على 2379143؟ وطبعا اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: مثلا يعني الناس تركت كل الأشغال والأعمال وهلأ هي قدام الكازيات بتستنى البنزين. طيب يوسف بيقول لي أزمة الأخلاق وقلة الدين السبب يعني لكل الأزمات اللي إحنا عايشينها كشعب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صباح الورد. طيب خليني أشوف نجاد.
1: الساعة الآن 11 صباحا.
0: طيب نجاد بتقول في عندها مناشدة للبلدية من خلال إذاعتنا إنه كانت في سيارة الرش في المساء عم تعمل جولة رش يعني للبعوض، وشافت حالات ملدوغة من البعوض مثل الحروق عاملة اللدغة. بتعرف إنه موضوع المحروقات، بس كمان هاي جزء من الأولويات اللي كمان لازم ننتبهها. تمام يا نجات، أنا راح أخذها زي ما هي ونبعتها للبلدية ولا يهمك. الله يسعد لي هالصباح، صباح الخيرات. إذن على 23-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هيك أكم من دقيقة منكمل بسؤال قبل ما نطلع للفاصل ونبلش بفقرات البرنامج. موسيقى.

0: طيب أنين صباح ونغوم، صباح النور رشا وأمير الغالي بتصبح عليهم، وأغنية يعني شفتوا عم فرق بيته. طيب تمام، بلكي إنه إذا صار وقت تمارا كمان، إذا صار وقت يا تمارا، لأنه اليوم عنا ضيوف بالساعة الثانية من مشوارنا الصباحي اليوم. على هيك خلينا نروح للفاصل، وبعد الفاصل بنرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحية من بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة تطبيق.

0: طبعا صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام. اليوم مع فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شباش رح نحكي عن قضية هي فعليا بتمس حياتنا اليومية وبتمس علاقاتنا مع الآخرين. اليوم رح نحكي قديش مهم وحكم أيضا يعني حفظ اللسان من موضوع الغيبة والنميمة، لأنه فعلياً كتير عنا كلمات منقولها ممكن تكون فعلياً هي بسيطة، بس هاي الكلمات ممكن تكون سبب بتخريب العلاقات أو حتى هدم بيوت فعلياً. هاي الكلمات أحياناً إحنا منقولها يمكن عن قصد مش عن قصد، ممكن عم منقولها بناء الحكي على سبيل المثال، بتزرع الخلاف وأحياناً بتترك أثر يعني ممكن ما يروح في نفوس الآخرين. ديننا الإسلامي حثنا على صون اللسان وأنه الكلمة الطيبة صدقة، ونهى عن موضوع النميمة وأنه إحنا نستغيب الآخرين أنا إلى أثر سلبية زي ما كلنا بنعرف. فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شباش صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين والمنضمين لراديو حياة، حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم نحكي على خطورة أنه أنا أستغيب فلان مثلا أو حتى أنم على فلان، وقديش إحنا دينيا مطالبين أنه إحنا نحفظ اللسان فعليا ونصون ألسنتنا. تفضل.
1: كل الاحترام والتقدير لأسرة راديو حياة على اختيار هذا الموضوع الهام أو المهم جدا، وإحنا بعد ما نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لابد أن نفرق بين الغيبة وبين النميمة.
0: نعم.
1: يعني نعرف شو معنى الغيبة ونعرف شو معنى النميمة عشان إحنا نعرف وين وردوا في القرآن والسنة وكيف الدين حذر منهم وشو البواعث اللي بتخلي الإنسان يغتاب أو ينم، يعني بحسب ما هو يفهم من الدين ومن الواقع. وبعدين كيف إحنا نعالج أنفسنا؟ أعتقد أولا لازم كل واحد فينا يعرف إنه الغيبة والنميمة هي أمراض من أمراض اللسان اللي الإنسان بوقع فيها واللي هي من الكبائر. يعني الكبائر للذنوب اللي بتتعلق اللي الإنسان ممكن يعملها بحق الله عز وجل، فيها ثلاث أصناف، في الشرك أو الكفر والعياذ بالله هذا بخرج من الملة، وفي الذنوب أو المعاصي اللي ما بتخرج من الملة بس بتكون سبب للإنسان يتعذب في النار أو يتعذب في القبر أو ممكن يعني بحياته ترتد عليه هذه الأشياء بنكد ويعني مغص وألام نتيجة إنه هو ارتكب مخالفة شرعية. بدنا نفهم شغلة انه يمكن لما نسمع كلمة انه هاي الذنوب اللي بنعملها صغيرة ولا كبيرة، اذا صغيرة يعني نعمل انه ربنا يغفرها باستغفار او بكلمة حلوة او انه نندم على اللي عملنا، لكن اذا كانت كبائر، الكبائر اللي هي الاشياء الكبيرة اللي بتتطلب توبة صادقة، ترك الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع له والاستغفار بالقلب واللسان وتعجيل التوبة، وأنه الكبائر هاي أصحابها تحت المشيئة، ممكن ربنا يعذبهم وممكن ربنا عز وجل يغفر لهم، لكن اللمم أو الصغائر رب العالمين بيعفي عنها. ولما ربنا مدح المؤمنين قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم الأمور الصغيرة يعني هيك شغلة بدون قصد كذا بدون ما تكون فيها إساءة لحدا، هذه ممكن ربنا يغفرها من خلال الصلوات الخمسة، من خلال العمرة إلى العمرة، الجمعة إلى الجمعة، لكن الغيبة والنميمة هي بتدخل في الكبائر. اثنين، بتدخل في حقوق العباد. شو يعني؟ يعني الكبائر اللي بحق ربنا ممكن ربنا يغفرها ويسامح فيها، لكن الكبائر اللي بتتعلق بحق العباد والغيبة والنميمة بتتعلق بأعراض الناس. شو يعني بتتعلق بأعراض الناس؟ يعني هي لا تتعلق بأموالهم، معنى سرقت مالهم ولا إشي. بعض الناس مفكر إنه بصيرش المسلم يعتدي على مال أخوه بس أو يسرقه أو ينهبه، لكن في أشياء بتتعلق بسمعته بشرفه بعرضه. عرضه مش معناها الزنا، عرضه تشمل كل ما في إساءة لسمعته ولشرفه، ومنها الأشياء اللي بتتعلق بالغيبة والنميمة. تعالوا نشوف مع بعض شو يعني الغيبة. الغيبة إنك تذكر إنسان بما يكره في غيبته، يعني هو مش موجود، لو إنه موجود أنت حكيت له أنا بشوف فيك هالطبع السيء كذا اتركه، هاي إذا بينك وبينه بتكون نصيحة،
0: نعم.
1: وإذا كانت أمام الناس بتكون فضيحة. لكن أنا خليته غاب أو دار ظهره، قلت يا جماعة شايفين هذا اللي كان قاعد معنا أو فلان هذا، أو أنا بذكره بين أقرانه وأصدقائه أو بين موظفين زملائه في العمل أو أمام الأقارب إذا هو قريب، بصير أقول في أشياء مكروهة إنه بنحكى عليه. طبعا هذه الأشياء اللي بحكيها عنه بتكون موجودة فيه، إذا مش موجودة فيه بتبطل غيبة، بتصير بهتان وافتراء. خلينا نعرف النصيحة إني أنصح واحد يترك إشي سيء بينه وبينه، إذا نصحته أمام الملأ بتصير فضيحة، وهذا بتصير يعني توغر الصدور، لأنه النصيحة من شرطها تكون بين الناصح والمنصوح. وإذا كانت أنا ذكرته بسوء أمام الناس، أمام واحد آخر أو اثنين أو أكثر، بتصير اسمها غيبة. مهما يكون الباعث، لا يجوز إني أذكر إنسان حتى لو كان صفة سيئة، بطول، بعرض، بإشي بتعلق بأخلاقه، بخيل، بعمل كذا، بسوي كذا، هذا كله حرام. يعني العلماء قالوا ذكر الإنسان بشيء بكرهه بتعلق بخلقته، بتعلق بأخلاقه، بتعلق بدينه، طالما أنا هذا الشيء بنتقص الإنسان فما بصير أذكره أثناء مغيبه، لازم أذكره إله أنصحه عشان يغيره إذا أنا حريص عليه وغيور عليه وبحب له الخير. هذا المفهوم أخذناه من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يعلمهم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الغيبة لا ندري، الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، العلماء قالوا يكره في دينه، في صفاته، بأي شيء. قال أفرعيت إن كان في أخي ما أقول؟ بعض الصحابة قال حتى يا رسول الله لو كان الإشي اللي ذكرته فيه موجود، قال وإن كان فيه ما تقول فإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني أنا لما أذكر صفة سلبية موجودة فيه هي غيبة. بعض الناس يفكر إني أفتري عليه غيبة، أفتري عليه افتراء وبهتان، وهذا أعظم الكذب. طبعا اللي بيبعث على هاي الغيبة، يعني شو بيخلي الناس إنهم يغتابوا بعض؟ إما كره المغتاب، يعني والله أنا بكرهه لأنه متفوق علي، لأنه ناجح، فأنا كيف بدي أعبر عن هاي الكراهية؟ بدي أذكر سلبية من سلبياته عشان الناس اللي بتحبه أو بتحترمه، يا جماعة ما تروحوا لبعيد، هذا أنتوا شايفين كذا، هذا عنده واحد اثنين ثلاثة،
0: نعم.
1: أو هذا من سلبياته، أنتوا ما درتوش هذا كذا وكذا، عمل كذا وكذا، سوى كذا وكذا. إذا سبب الغيب الأهم إنه المغتاب بيكون بكره الذي اغتيب، فبده ينتقص منه ويهبط مستواه وقيمته عند الناس، فبقول له دير بالك فلان كذا، ما تبلع مقالب إنه بدأ فكره هذا كويس ولا محترم. كمان بيكون بده يشفي غيظه هذا الإنسان المغتاب، يعني بيكون اتضايق من هذا الإنسان، ربما حكى له كلمة في الماضي زعله بغض النظر، فهو بدل ما يكظم غيظه، لأنه ربنا قال في صفات المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، لكن في ناس بتضل تحس في باله فبده يرد الإساءة، فشو بيعمل؟ بده يردها أمام الناس وينتقص من هذا الشخص. أحيانا بتكون الغيبة زي ملح الرجال، شو يعني؟ يعني كل ما يجلسوا مع بعض بدهم يحكوا، شو بدهم يحكوا؟ مرة بصيرة فلان، مرة بصيرة علان، حتى هم اللي بيحكوا بس واحد منهم يغادر ببلشوا يتحدث عنه. فأحيانا بتكون مجارات جلساء السوء ومساعدتهم وعمل مادة للحديث، بدل ما نجلس نحكي آيات، أحاديث، فهم آية، حكم شرعي، كيف إحنا نصلح أخطائنا. لو نظرنا لأنفسنا، لكل واحد عاب على نفسه، لو نظر الناس لعيوبهم ما عاب إنسان على الناس، إحنا أولى نعيب أنفسنا، إحنا كلنا ذو خطأ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فبدل ما نذكر صفات الناس السيئة نشتغل بإصلاح عيوبنا وإصلاح أنفسنا، خير لنا مئات المرات من ذكر الإنسان بسوء. هلأ إذا واحد اغتاب ماذا يحتاج؟ يحتاج واحد يتكلم، واحد يسمع. السامع في الإثم مثل اللي بتكلم. ليش؟ لأنه الغيبة بتكونش بين الإنسان وبين نفسه، لازم يحكي لحدا. طب هذه الغيبة شو بتعمل؟ أمراض وآثام وآفات، شو يعني؟ يعني شو بتضرنا؟ أول إشي بنرتكب حرام وبنرتكب كبيرة من الكبائر. شوف الصورة البشعة اللي ربنا رسمها للمغتاب، كأنه في جسد ميت أمامه على الطاولة وقاعد عم بوكل، مش عم بوكل لحم أو دجاج أو عم بوكل مثلا متبل أو بوكل قلاية بندورة أو شغلة بحبها، عماله معه سكينة وشوكة وبقسم من جسد إنسان ميت، عم بوكل وبحط في تمه. هاي الصورة القبيحة رسمتها الآية القرآنية اللي ربنا بقول فيها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا.
0: نعم.
1: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذن هذا اللي بيغتاب عم بيرتكب حرام، بيرتكب كبيرة من الكبائر. شو يوم القيامة أو في القبر بده يعمل هذا اللي بيغتاب؟ هذا رب العالمين بيحول له أظافره لأشياء من النحاس، والنحاس بيكون طرفه مدبب. واسمعي يا ست أنغام والمستمع الكريم بحكي لنفسي الله يهدينا.
0: أمين.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي، يعني في رحلة الإسراء والمعراج، مررت بقوم عم بتعذبوا هذول إما في القبر أو بتعذبوا في القيامة. طبعا المشهد مثل لسيد النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحذرنا إنه نوقع في الأسباب اللي بتأدي له. قال: بقوم لهم أظافر من نحاس يخبشون وجوههم وصدورهم، يعني عماله مش عم بلطموا بضربوا، عم بخمشوا وجوههم وصدورهم بأظافر النحاس. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هاي العرض سيدنا النبي لما وقف على نمرة قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. شو يعني أعراضكم حرام عليكم؟ يعني الأخت أنغام لها عرض، الشيخ أحمد له عرض، كل واحد فينا عرضه شرفه وسمعته. فلما واحد يتقلد واحد من الناس ويفتري عليه ويقول له: والله فلان قصير، فلان طويل، فلان بخيل، فلان قاطع رحمه، فلان يأكل ميراث ظلما، هذا بيفتري عليه. وإذا كان في منه أنت بتغتاب وأنت هدفك أنه الأمور تتصلح بتروح بتنصحه. أما تقول له: والله فلان مثلا عم بتقصدك، بيسيء لك وحكى عنك، عم بتلسن عليك، أنت عمالك بتغتابه. طب أنت شققت عن قلبه وعرفت أنه بتلسن على فلان من الناس؟ أحيانا إحنا لما نعمل هاي الأشياء بنصلي وبنصوم وبنفكر حالنا أبرياء، وهذه الأشياء بتودينا لنار جهنم ولعذاب القبر ولعذاب الآخرة. وفي الدنيا توغر على بعضنا البعض الصدور وبنحقد على بعض وبنصير نتمنى لبعض الشر. طب شو الدين بحكي لنا كمان؟ بحكي لنا إنه هذا اللي بضل يتقلد واحد ويتبع عليه ويذكر عيوبه بيجي يوم عليه بنفضح في الدنيا قبل الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. يعني أنا اللي بتقلد الناس واغتاب فيهم بيجي يوم من الأيام إنها الناس تتقلدني وتتكون سبب لأني أنا أذكر بسوء أمام الناس. ولذلك هذا درس لكل واحد فينا، من أحب أنه ربنا يحمي عرضه ويحمي شرفه ويحمي سمعته ما يقع في سمعات الناس. كيف نفعل عشان ما ندخل في الغيبة؟ ما هي توجيهات الدين؟ أول شيء نستشعر عقاب ربنا وغضبه وعذابه، كمان نستشعر الصورة السيئة اللي رسمت للمغتاب، كمان نتجنب صحبة السوء. أصحاب السيئين بس يقعدوا شغلتهم فلان وعلان، اصحاب الايمان الجليس الصالح بهديني عطر، بطيبني، بطيب رائحة المجلس. الجليس السوء بحرق لي ثيابي او بشممني رائحة سيئة زي نافخ الكير. فنجلس مع الناس الصالحين، نتذكر انه المسلمين هم الحقيقيين اللي ربنا سلم الناس من شرهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أنا إذا أنا مسلم، مش أنا المسلم اللي بصلي بنقر صلاتي كنقر الديك وبطلع وبنزل بعدين في مجالسي غيبة ونميمة. وللأسف بنكون مرين في الشارع بتلاقي شاب حامل الجوال عم بفرج صاحبه، شوف هالمشهد، هذه فضيحة فلان، هذه ولا لا؟
0: صحيح. لسه كنت عم بدي أقول لك شيخنا، فعليا إحنا كيف يعني نحاول نبتعد عن هاي الأمور، وكيف إحنا نقدر نربي ولادنا على يحفظ لسان، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وكلنا شايفين.
1: وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار الغيبة.
0: بالزبط.
1: الغيبة هي صحيح ربنا ذكرها في القرآن، زمان كانت باللسان، اليوم بالمشاهد وباللقطات وبالفيديوهات المسربة وبالفيديوهات اللي بتفضح فلان، وممكن تكون مركبة، شفت فلان، شفت علان، سمعت عن فلان، وبتبادلوا الرسائل وبتناقلوها وعمال المجتمع أبنائه إذا وقعوا بهذه السخطة بيكونوا أقرب للحقد وللضغائن وللتفرق ولغضب رب العالمين وعقابه في الآخرة. كمان أنا إذا سمعت عن إنسان عرضا بالخطأ، الأصل أنا ما أسمع للمغتاب، لكن أجا واحد مغتاب لازم أقوم على طول، ما بصير أجالسه وأضل أسمع له، لكن لو سمعت كلمة عفلان من أغضب ما يغضب المولى سبحانه وتعالى، أو من أشد الأمور اللي بتخلي ربنا يغضب علينا، إنه إحنا ننقلها للي سمعنا عنه، نروح النم. شو يعني النم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، قتات يعني نمام. وربنا قال في القرآن في وصف أحد المشركين يقوله الوليد بن المغيرة كيف بيمشي بالنميمة، هماز مشاء بنميم. شو يعني عم يمشي بالنميمة وبالهمز، الهمز والغمز انه يأشر بلسانه او يأشر بعينه، بيكون مارك واحد واثنين قاعدين بتفرجوا بيقعدوا يتغامزوا عليه، طيب شو يعني شفت فلان، او بمد ايده عليه تفرج فلان، هذا فلان اللي مرق، هذا اللي قصته كذا، وبنخترع له قصة. طبعا هذه النميمة انه السعي بين الناس بالإفساد من اجل التحريض. وأنا لما أنقل كلام سمعته عن إنسان للي سمعته عنه أقول له فلان قال عنك كذا، شو بده يعمل هذا اللي سمع؟ بده يروح لفلان، أنت قلت عني كذا. أنا كنت قبل يومين بسمع رسالة من أخت متصلة، زوجها تزوج عليها وذكر زوجها بأنه بده يتزوج عليها وأنه بده يتزوج إنسانة سيئة، وسمعت هالكلام من حدا في العيلة، فصار الكلام تبع الكلام، فراجعت زوجها قالت لها اللي وصل لك الخبر فلان فلان كذا وكذا، راحت قالت لها زوجي بيقول عنك كذا وكذا. الآن قضية بعد سنوات ترفع في المحاكم من نقل الكلام، وتطلب شاهدة لتقول اني انا سمعت من فلان انه قال عن فلان كذا وكذا. شوف فرقنا العائلة، اتطلقت المرأة، البيت تدمر، كل هذا من النميمة. لا يدخل الجنة نمام، ليش لا يدخل الجنة؟ إذا مستحل النميمة لا يدخلها أبدا، وإذا بيقول عنها حرام لكن بيستهويها لا يدخلها يوم يدخلها الناس حتى يؤدي ما عليه. يوم القيامة بوقف كل مسلم على القنطرة بقول لربنا أعطيني حقي من فلان اللي اغتابني، وأعطيني حقي من فلان اللي نم علي، وأعطيني كذا وكذا. اللسان هذا أهم شيء في حياتنا طبعاً. أن يصان ويقصر، ولا نسمح له أن يعبث وأن يصان، لأنه بصون صاحبه. لسانك حصانك، إن صمته صانك، وإن هنته أو أهنته أهانك. كان ابن عباس يمسك اللسان ويقول يا هذا اللسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه اللي بمشي في النميمة بتعذب في القبر. سيدنا النبي مر على قبر وقال إنهما لا يعذبان، كان في اثنين في القبر، أما أحدهما فكان يمشي أو يسعى بالنميمة، يعني عم بشبك بين الناس وبفسد بينهم، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول أو لا يستنزه من البول. وبعض النمامين بيكون موجها أمامك بضحك بوجهك، خلفك بجيب سيرتك بالعاطل، وهؤلاء أصحاب الوجوه الاثنين لا يكونوا وجهاء عند الله عز وجل يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، بضحك في وجهك، خلفك بسبك أو خلفك بغتابك أو خلفك بيسمع كلمة معينة بفسرها على خاطره، وبيروح لواحد تاني بيقول بيحكي عنك كذا وكذا وأنت ما قلت والله ما تكلم. فلذلك والعياذ بالله هذه الأمراض حتى إحنا نحذر منها. لازم نتذكر حال النمام إنه في القبر بتعذب وفي الآخرة بتعذب، ولازم نعرف إنها النميمة تفسد المجتمع، لازم نكون إحنا حريصين على إصلاح المجتمع. في مجالس اليوم للناس، يعني أبناء فصيل بقعد، أبناء وظيفة بقعدوا، أبناء عائلة بقعد، كثير من هالجلسات غيبة ونميمة. أنا بذكر نفسي وبذكر المجتمع وبقول لأقاربي وللمستمعين اتقوا الله في لسانكم، لأنه هذا اللسان لو أنا كنت مصلي وصايم ومزكي وحاجز يوم القيامة إذا أنا اشتغلت فيه بالألفاظ التي لا تجوز بدخلني في النار على وجهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أمسك عليك لسانك، قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نتكلم، قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم، مناخر جمع منخر اللي هو الأنف، إلا حصائد ألسنتهم. ويوم القيامة هذا لسانه طويل يفقد كل حسناته وبصير مفلس. نعم. أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا باللسان وأكل مال هذا، أخذ ماله وضرب هذا وجاب سيرة فلان وافترى واستهزأ وسخر وقال عنه فاعل وليس بفاعل واتهمه، قال يأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم والعياذ بالله.
0: فضيلة المفتي، بس يعني قبل الختام، وفي يعني مستمعة بعثت سؤال بس هو يعني ما له علاقة بهذا الموضوع،
1: ما في مشكلة،
0: بتقول انه في عدة صفحات بتنزل انه اذا الزوج ما كان موجود بالبيت، الزوجة ما تدخل ابو زوج هالبيت وهو مش موجود. ناس كتير اعتبروه من الحمو الموت، ويعني هل هذا يجوز؟ هل هذا صح انه ما تدخل ابو زوجها، ولا فيش منه هذا الكلام؟
1: اول شيء عشان نأسس للمسألة صح ونفهمها حسب ديننا، الحمو الموت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح يقول اياكم والدخول على النساء. يعني يا رجال احذروا إنكم أنتوا تدخل على النساء، خاصة زوج أو رجل أو عفوا إنسان واحد يدخل على امرأة واحدة، هذا بيؤدي لفتنة. قالوا يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. هلأ الرجال اللي بدخل على امرأة مش من المحارم، دخوله عندها يمثل أنه يتسبب مصيبة كالموت، هذا الحديث الصحيح معناه هيك. طيب من هو الحمو يا علماء الدين؟ قال علماء الدين الحمو في اللغة العربية هو أخو الزوج أو عم الزوج أو ابن عمه، هذا الحمو. طب إحنا في نابلس بنقول الحمو أو الحما، حما المرأة حماها أبو زوجها، هذا بلهجتنا العامية حمو حما بنتي أبو زوجها، وأنا حما كنتي، وكل واحد له زوج ابن متزوج يسمى حماها أبو الزوج يسمى الحما في إيش؟ في لغة نابلس الدارجة. لكن في لغة الشرع الحمو مين؟ أنا بالنسبة لمرت أخي، أو أنا بالنسبة لمرت ابن أخي، أو أنا بالنسبة لمرت عمي، أو أنا بالنسبة لمرت ابن عمي، هذا الحمو في الشريعة الإسلامية. هذا حرمته حرمة مؤقتة. شو يعني؟ يعني هو ما بحق له يتزوج هاي المرأة طالما هي عذمة زوجها، فإذا ما طلقت أو مات زوجها وانتهت عدتها بيقدر يتزوجها. بينما أبو الزوج أبو الزوج اللي احنا نسميه حمو في العامية، هذا مجرد ما ابنه عقد على المرأة بتصير هاي المرأة كنته زي بنته تماما ليوم الدين، حتى لو ابنه طلقها، حتى لو ابنه لا سمح الله مات، هي كنته بنته ليوم الدين. فالأصل انه أبو الزوج إذا جاء لبيت بابنه ما وجد ابنه، يجوز له انه يدخل على البيت، ويجوز له انه يتعامل مع هاي البنت اللي في البيت مثل بنته تماما. لكن شو اللي بيصير؟ انه أحيانا في واحد في المجتمع، واحد أو نص واحد شاذ عمل شيء مش كويس، فنحن بنعمم، احنا بنقول الانسان السيء اللي بيجيب لنفسه المسبة هذا سيء، سواء كان اب ولا كان حما ولا كان ابو زوج ولا غيره، احنا هذا ننبذه ونرفض تصرفاته. لكن ابو الزوج اللي بيقدر انها كنته زي بنته وعماله بحق له يروح معها على الحج وبصفحها وبصير هو يعني ينظر اليها كما ينظر الانسان لبناته، ينظر الانسان لخواته نظره بريئه، هذا الانسان ليس يحرم عليه ان يتواجد في البيت مع كنته طالما هو بقدر

0: في اعتزال الناس وواحدة بالصمت.
1: يعني شوفي، كثير مما نقل عن سيدنا علي بن أبي طالب لم يثبت سندا. اثنين، العزلة يعني كتب فيها علماء الدين الإسلامي، خاصة الناس اللي بيميلوا للحياة الروحية وللتصوف، أن العزلة هي عبارة عن علاقة بين الإنسان وبين الناس اللي حواليه، أنه يتركهم ويدعهم. سيدنا النبي شجع على مخالطة الناس واللقاء فيهم، وقال في الحديث الصحيح: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان أن يكون للرجل بضعة شياء أو مجموعة من الغنم يرعاها ويعض بأصل شجرة خير له من الدنيا وما فيها. في آخر الزمان لما تكثر الفتن، لما تكثر المعاصي، لما الإنسان ما يجد حدا يساعده على طاعة الله، إذا خالط الناس بدهم يدلوه على المعصية، هنا العزلة هي العافية والعزلة هي الأفضل وعدم مخالطة الناس. لكن يخالط الناس ويتحمل أذاهم في هذا الزمان اللي احنا لسه ما وصلنا لآخر الزمان أو اقتربنا من علامات الساعة الكبرى، كلها بعلم الله. اليوم في احنا لازم نؤمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، ونخالط الناس في طاعة الله. لكن الاعتزال مطلوب في موقف، يعني إذا أنا قاعد في مجلس في غيبة وقدرت أغيره بضل جالس، ما ولا قلت لهم شو رأيكم نسمع قصة سيدنا يوسف، أو شو رأيكم نسمع كيف الناس صبروا على ابتلاءاتهم، أو المسلمين الأوائل كيف تعاملوا مع الأحداث الجسام وكيف صبروا، وقدرت أتكلم بضل موجود. إذا ضلوا يغتابوا هون بعتزل المجلس، وهذا واجب من الواجبات. فالعزلة ليست عنوان يطبق في كل الوقت. العزلة إذا أنا في مجلس في معصية ما قدرت أغيره بعتزل المجلس، أعتزل الناس كلها هذا الزمان. لا، اليوم في خير في المجتمع، في مصلين، في أخطاء صحيح، لكن بصير أنا أخالط الناس اللي بغلطوا، بخالطهم عشان أذكرهم بالله وأمرهم بالمعروف وأبتعد أنا وياهم عن المعاصي. فإذا فشلت بعتزل مجلسهم، لكن الوقت اللي نعتزل فيه كل البشر ونضل مع غنماتنا ومع شجرة في رأس الجبل، هذا لم يأتي بعد حتى الآن. نسأل الله أن يسلمنا ويسلمكم من كل شر
0: يا رب. اللهم آمين. فضيلة المفتي، مفتي محافظة نابلس، الشيخ الدكتور أحمد شوباش، شكرا جزيلا، صباح الخيرات.
1: شكرا وحياكم الله.
0: أهلا وسهلا. طبعا مستمعينا الكرام، فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل ما تبقى من البرنامج، خليكم معنا.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: اوف، مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: رجعنا لنكمل بما تبقى من مشوارنا الصباحي. يوم بيوم أكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة دوت بي اس. بالجزء الأخير من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، يعني اليوم رح نتناقش بموضوع جدا مهم، والصراحة المستمعين الكرام لهم يومين يعني بيحكوا عن موضوعنا لليوم. اليوم رح نشوف فعليا بطريقة كتير مفصلة قرار وزارة التربية والتعليم بالتوجه لنظام مصادر التعليم المفتوحة للمرحلة الابتدائية. بالبداية نشوف شو يعني نظام مصادر التعليم المفتوحة للمرحلة الابتدائية، وبعدين رح نعرض عليها يعني جزء من آراء المستمعين. كل هاي التفاصيل لليوم إن شاء الله رح نناقشها مع الدكتورة علياء عسيلي، مستشارة وزارة التربية والتعليم العالي للشؤون التعليمية. صباح الخير.
1: يعطيك ألف عافية ويسعد صباحك.
0: وصباحك يا رب، أهلا وسهلا، كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله الله.
0: دائما دائما وابدا. اليوم دكتورتنا احنا عم نحكي عن قرار اللي صدر مؤخرا عن التوجه لنظام مصادر التعليم المفتوحه للمرحله الابتدائيه، بس نعطي شويه تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع، ويعني وكيف بدنا نتوجه لهذا النوع من التعليم، ويعني قديش ممكن يكون هو يعني نقلة شوي بسياستنا التعليمية، بس كمان في شوية ناس ضد هذا القرار. تفضلي.
1: يعطيكم ألف عافية ويسعد صباحكم، وشكرا لكم لفتح المنصة ليسمع الجميع ماهية المنحة اللي عم نحكي فيه اليوم في وزارة التربية والتعليم. الصحيح أنه هذا المفهوم ليس جديد، فقد تم تجريب التعليم بالمصادر المفتوحة كتصميم تعليم، كمفهوم قائم على تصميم التعليم في 64 مدرسة خلال العام الماضي. وال 64 مدرسة الموزعة على جميع مواقع الوطن جغرافيا، تم تقييم هذه التجربة بدراسة وطنية شاملة شملت جميع الأطراف من معلمين، مشرفين، مدراء، أولياء أمور، كلهم خضعت آرائهم وانطباعاتهم وتجربتهم للتقييم العلمي من خلال منهج مختلط كمي ونوعي. تم مقابلة الجميع، تم جمع بيانات باستبانات من الجميع تحمل جميع أبعاد المرحلة وتقيمها بشكل علمي. الصحيح في خلال فترة قريبة رح نطلق الدراسة الوطنية، ولكنها جاهزة، وبناء عليها أخذنا أو أخذت الوزارة قرار التعميم لجميع صفوف الأول وحتى الرابع الأساسية. التجربة أشارت إلى تخوفات كما يحصل اليوم وكما نراه اليوم على السوشيال ميديا وفي مواقع كثيرة أخرى، تخوفات، تساؤلات، استفسارات، ضبابية هنا أو هناك، عدم فهم أو ضعف الفهم. هذا كله مشروع ومتوقع، لأنه نفس التجربة خضعت لنفس التخوفات في فترة أو في بدايات الشروع فيها. كان الكل متخوف، ماذا سنفعل، ما هي هذه التجربة، كيف المعلم سيمضي في هذه التجربة، ما الكفايات اللي لازم يتطلع فيها المعلم، أولياء الأمور ماذا سيفعلون، كيف سيتابعون أبنائهم، نفس التساؤلات اللي جت حضرتك تلاحظيهم أو جمعتوهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، يعني هاي التخوفات كانت مشروعة، ولكن مع بدء التجربة ومضيها في أشهرها الأولى كانت الملاحظات بدأت تلاقي إجاباتها والتساؤلات تلاقي تفسيراتها، وبدأ الارتياح يخيم على جو عملية التعلم وأطرافها وعناصرها ومكوناتها. بدأ الجميع يعرف أدواره، بدوا يتفاعلوا ضمن فريق واحد لعملية التعلم، بدأ المعلم ينحو منح التصميم لعملية التعلم أكثر من التنفيذ فقط، بدأت المرونة تخيم على جو وطبيعة الموقف التعلم التعليمي، بدأ المتعلم يجد نفسه محور للموقف التعلم التعليمي، بدأ يستمتع في عملية التعلم، بدأ يبحر في رحلة اكتشاف واستكشاف مع المعلم وبي إدارة الموقف من قبل المعلم، أصبح أولياء الأمور قادرين أن يلاحظوا الكفايات اللي عم يمتلكوها أبنائهم، حبهم للتعلم، دافعيتهم للمدرسة وحبهم لها. هاي كل هالجوانب أشار إلها البحث، وبناء عليها اتخذت الوزارة قرارها بالتعميم مع أخذ بعين الاعتبار جميع التحديات اللي واجهتها التجربة والمواقف إنجاز التعبير والاحتياجات اللي كان يجب أن تتوفر بشكل أكثر داخل المدارس خلال الفترة الماضية. وحتى انتهاء الشهر القادم سننتهي من تدريب جميع معلمي المرحلة الأساسية الأولى اللي هي من الصف الأول وحتى الرابع. سيمتلك معلمينا ومشرفينا حتى الإشراف داخل في هذا التدريب ومدراء المدارس لهذه الصفوف ليتدربوا ويستعدوا ضمن جاهزية بكفايات تمنحهم القدرة للمضي في هذا التغيير بشكل كفؤ وبشكل فاعل. إضافة إلى ذلك اسمحي لي التأهيل لم يشمل فقط المعلمين بل شمل أيضا، ونحن نعمل بشكل حثيث ومكثف على موضوع جاهزية البيئات التعلمية التعليمية، جاهزية المدارس. وهون لما بحكي عن الجاهزية، الجاهزية لا تقوم فقط على البنية الرقمية، نحن لا نتكلم أبدا أبدا أبدا عن رقمنة التعليم، وهذا مهم جدا في سياق الـ OER. نعم هو مبني على توظيف المصادر المفتوحة في التعليم، ولكنه اليوم إحنا أخضعناه لهويتنا الفلسطينية، نحن صدرنا للعالم، وهون أنا بحب أركز على هاي النقطة. نحن صدرنا للعالم مفهوم تعليم مبني على المصادر المفتوحة أو التعليم بالمصادر المفتوحة الـ OER، ولكن بصبغته وحلته الفلسطينية، ما يليق بالمجتمع الفلسطيني ويستند إلى احتياجاته ويتلون بالكونتكست بالسياق الفلسطيني. المدرسة الفلسطينية ليست هي نفس المدرسة التي طبقت في العالم تجربة الـ OER فيها وكانت مؤهلة ببنية رقمية عالية الجودة. نحن ضمن إمكانياتنا يجب أن نخصص هذا المطار ليشمل المصادر المفتوحة الرقمية منها وغير الرقمية. وهنا أنا بقصد في الغير الرقمية، إحنا اليوم مندرب معلمنا لكي يستخدم ويستغل ما هو متاح. وأنا لما بقول متاح يعني حتى في بيئات فقيرة لا يوجد فيها إمكانات رقمية، يجب أن يكون المعلم جاهز لكي يستغل الإمكانيات المحلية والمتاحة. يعني بلاط الأرض ممكن أنه يستغل في حصة رياضيات، الكراسي، الأطفال نفسهم، يعني كل ما هو متاح في البيئة من موارد حسية من إمكانيات. ستسعى الوزارة وستحرص وتضمن توفير ما هو مقبول من الحد الأدنى من الجاهزية في المرحلة هاي، ولكن سنستمر على دعم البيئات المادية والشروط المادية لغرفة الصف لكي تكون أفضل وأفضل ورغبة كمان بإمكانيات رقمية، ولكن على الأقل رح يكون في مطبع طابعة في كل مدرسة، رح يكون في عندي قرطاسية كافية لكي يذهب كل يوم مع كل طفل أوراق عمل، أوراق توضيحية، لأنه الكتاب المدرسي سيكون في صيغة الرقمية موجود، وهو من أحد أهم المصادر المتوفرة لإدارة هاي العملية. ولكن راح يكون هناك كثير من المنصات وقواعد البيانات والمصادر المفتوحة الرقمية، وممكن أن تكون التقنية اللي موجودة ومتاحة للأهل لأولياء الأمور لكل حد ممكن أنه بحب يرجع لهذه المصادر، وهي مصادر ستكون ضمن منصات محكمة غير مفتوحة، أو خلينا نقول غير متوفرة قبل أن يتم تحكيمها سواء من خبراء داخليين وخارجيين. كما خضعت إلى باقي الدوكيومنت اللي كتدريب المعلمين، وثيقة تدريب المعلمين، كفايات المعلم، كفايات المتعلم.
0: طب بس إذا سمحتي لي، يعني في شوية أسئلة يعني الناس حابة تعرفها، لأنه إحنا عم نحكي عن شهر 9، ففي بعض الأمور الناس فعليا بحاجة لإجابات إلها بجانب الكلام. مثلا عندنا من ضمن الأسئلة دكتورة عليا إنه صف أول لرابع هو مرحلة أساسية، يعني هون الطالب بده يتعلم يقرأ يكتب ينسخ، إحنا هيك الطالب هل رح يضل يعمل الإملاء مثلا؟ هل رح يضل موضوع النسخ موجود عند الطالب؟ هل موضوع التواصل مع الكتاب رح يضل موجود مع الطالب ولا لا؟ إحنا هيك لغينا يعني هاي الجزئية من التعليم.
1: اسمحيلي يعني هناك يعني رأي مغلوط أنا بشوفه وعم بشوفه في كثير من مواقع التواصل.
0: بالضبط عشان نوضح الصورة أكثر.
1: نحن يا جماعة لم نلغي الكتاب، لم نلغي الكتاب، الكتاب موجود، وهو بالعكس إحنا أثرينا مصادر التعليم والتعلم، أصبحت ليست فقط مقتصرة على الكتاب. إحنا كنا دائما نعاني إنه يا ريت أولادنا عندهم أوراق عمل، لو يا ريت عندنا مواد إسرائية، نضطر نروح نعمل اشتراك بلاتفورم هون ولا هون وندفع عليهم مصاري عشان إن نأمن لأولادنا أشياء بتوضح كيف نعلمه الرياضيات، كيف نعلمه العربي. إحنا اليوم بنقول إحنا بنأمن للسياق الفلسطيني ولمجتمعنا ولطفلنا ولأولياء أمورنا مصادر تعلم وتعليم متنوعة، الكتاب موجود، الورقة والقلم والسبورة واللوح والطباشير، هاي بنية أساسية في صفنا التعليمي لن نستغني عنه، الخط، الكتاب، الإملاء، كلها من المهارات الأساسية اللي لازم يمتلكها الطفل، إضافة إلى التركيز على القيم والاتجاهات والمهارات الحياتية. يعني هناك شمولية في الكفايات، ليست كفايات معرفية فقط، هي كفايات جانب منها بركز على المورز والقيم الأخلاقية والاتجاهات والمواطن الفاعلة، وكثير منها يركز على المهارات بأشكالها المختلفة، خصوصا مهارات الحياة والمهارات المختلفة من مهارات التفكير، التعلم الذاتي، حل المشكلات، كلها تجعل من المتعلم قادرا على خوض معرفة الحياة بجدارة. التربية هي الحياة وليست الإعداد للحياة فقط. يعني إحنا اليوم من نجعل من المتعلم منخرط حقيقي في عملية التعلم، هو قادر على امتلاك هاي المهارات اللي بتجعله إنسان متسلح بما هو مطلوب لتحديات المرحلة وتحديات الحياة. أعتقد إنه هذا يعني بمضمون الحقيقي كتصميم أو كنموذج تصميم التعليم. بالعكس لازم يعني يطمئن الأهالي، بريحهم، بشعرهم بثقة أولادهم بأنفسهم، بشعرهم بالمهارات والكفايات اللي بيمتلكوها يوم بعد يوم وعم بلاحظوها عليهم. أنا بشوف إنه التغيير دائما لا يبدأ بخطاب ولا بتعميم ولا كذا، التجربة هي التي تخلق الثقة. يعني نعم. أنا بس أأمل من الجميع إنه ينتظر حتى بداية العام الدراسي القادم.
0: يعني كل شيء في بدايته بيكون صعب. في عنا كمان سؤال، هل المعلمين، وهو أنت أصلا يعني كمان جاوبتي عليه خلال الحديث، عندهم القدرة والاستعداد التام ووجود الإمكانيات من شاشات وأجهزة بالرغم من الأزمات اللي منعاني منها؟ كمان عم بتقول المستمعة إنه في عنا مشكلة الرواتب، هاي كل الأمور تم دراستها وأخذها بعين الاعتبار. ما ننسى إنه الطلاب مستويات كمان دكتورة.
1: نعم، يعني هذا بيلبي الاحتياجات والفروق الفردية. يعني يعني لما أنا بقول ليس الكتاب المدرسي هو فقط المصدر الوحيد، المصادر الأخرى تحاكي وتلبي الفروق الفردية واحتياجاتها، فهذا كمان مخرج مهم جدا. صعوبات التعلم، الإشكاليات اللي بتصير عند الطلاب في المباحث المختلفة، بطء التعلم، سرعة التعلم، كلها هاي موجود ضمن أوراق عمل كثيرة وضخمة ومصادر تعلم متنوعة، ألعاب منها ما هو رقمي ومنها ما هو حسي. يعني الموضوع ليس شاشات، ليس تابلت على الإطلاق. إحنا بنحاكي مجتمع بمر في ظروف اقتصادية صعبة، فهو مش مطلوب أبداً أبداً أبداً إنه يروح يجيب تابلت لابنه. المدرسة راح تعطيه أوراق عمل ورقية، هو ممكن يشرف على ابنه إشراف، ولكن العملية التعليمية يديرها المعلم اللي تلقى هذا التدريب اللي بيجعله مؤهل لذلك، وطواقم الإشراف كاملة تتناغم في العمل وفي المنطلقات وفي فلسفة هذا التحول مع عمل المعلم. المدير أيضا تلقى نفس التدريب وبيعرف دوره هو كقائد ومدير لهذه العملية وداعم لها ورافد لها مع مؤسسات مجتمع محلية. الفكرة أن الفرق متناغمة ستعمل معا ضمن فلسفة واحدة تخدم الفكرة ونفسها وتخدم المتعلم الإنسان اللي هو غايتنا كلنا بالآخر، فهو أغلى ما نملك.
0: صحيح. طب عنا كمان مثلا أنه إحدى المستمعات بتقول أنه النجاح ما بنقدر نعتمده على جودة الفكر بل على آلية التطبيق، فهي برضو بتسأل إذا ما تم توفير إنترنت عادل يعني تدريب للمعلمين والأهالي، هل بتشوفي أنه هاي الفكرة ممكن تؤدي لفجوة تعليمية كبيرة بين الطلاب ولا لا؟ هذا ممكن يحل.
1: برجع وبحكي أستاذي أنه أنا لا أتكلم عن تعليم رقمي ولا تعلم رقمي، أنا لا أتحدث عن الرقمنة. يعني هون كمان إذا حصرناه بالرقمنة، هون أنا نفسي كتربوية كعليا اليوم بحكي لك ما بيزبط، لأنه إحنا مجتمعنا الفلسطيني ما عند للأطفال حتى موبايل يشتغلوا عليه. فبالتالي هذا يعني بيكون كلام في الهوى صراحة، ومش مقبول ومش مسؤول. اليوم احنا بنحكي الرقمنة اللي بيستخدمها المعلم كأحد مصادر التعليم هي متاحة داخل المدرسة ومتاحة للأهل اللي بيرغبوا يفتحوها على موبايلاتهم أو أي مصدر تقني ثاني، ولكن هي لا تعتبر ضرورة عند الولد لكي أن يكون قادر على فتحها والاستعانة فيها إذا هو ما عنده هاي الإمكانية. المدرسة ستؤمن له هذه الفرصة، ستؤمن له، ستتح له هذا الباب، ولكن هو راح يكون متابعته ضمن أوراق عمل، ضمن أدوات تقييم أخرى، الملاحظة، الملف الإنجاز، ملف التعلم اللي راح يكون معاه نموذج تقييمي، الأهل بيعرفوا إنه ابنهم شو راح يتعلم وكيف وشو دورهم في التعامل معه. هناك خطة كمان لجميع الأطراف لكي يكونوا واصلين للجاهزية المطلوبة، أولياء الأمور مستهدفين ضمن مدارسهم في لقاءات، في تفاعلات، في حوارات مفتوحة، يوصلهم بروشورات توضيحية لأدوارهم، مسؤوليتهم وين بتتمحور، تخوفاتهم كيف ممكن أن نطمئنهم فيها. فالموضوع شامل لجميع الأطراف ذات العلاقة، الأدوار واضحة لجميع الجميع. أنا بس بطلب من الجميع يتابع بحث الوزارة عم تنزل كل يوم شيء توضيحي بشكل تدريجي، ما نستعجل، المجال مفتوح للحوار. أنا بشكركم من كل قلبي إنكم تفتحوا المجال للحوار المسؤول البناء، يعني إحنا مع أي وجهة نظر مبنية على أساس علمي وفيها استنادات ممكن إنه تسهم في إثراء التجربة أو حتى الحوار في تفاصيلها. إحنا منفتحين، الوزارة دائما منفتحة في هذا السياق، ولكن يعني يبقى النقد غير المسؤول، يعني كمان بحاجة لمراجعة نقدية كل واحد مع حاله، يعني انتظر وتأكد وإقرأ واسمع عشان تنتقد صح. يعني الجود لسنر هو بالآخر جود توكر. يعني من هاي المنصة بشكركم مرة ثانية، بشكر الجميع اللي بيتعاونوا ضمن مصلحة جيل كامل إنجاز الفضل.
0: يعني بس قبل الختام هيك بس بدقيقة خليني أقول، إذن إحنا بنحكي عن التوجه للتعليم الإلكتروني بس ما لغينا الكتاب، يمكن هون صار في لبس عند الأهالي صح؟
1: ولا عم نتوجه للتعليم الإلكتروني كمان عشان أقول لك إحنا بحكي لا نتحدث عن رقمنة، نتحدث عن مصادر التعليم المفتوحة بسياق فلسطيني.
0: حلو.
1: ضمن مصادر رقمية وأخرى كثيرة غير رقمية إضافة إلى الكتاب المدرسي بصيغته الرقمية. فالموضوع ليس ديجيتال ليرنينج ولا تعليم رقمي، وبتمنى أنه هذا الموضوع يكون واضح للجميع
0: إن شاء الله. أكيد، وإن شاء الله هذا التطبيق رح يكون بشهر 9 بإذن الله،
1: بداية العام الدراسي القادم بإذن الله
0: تعالى. شكرا جزيلا على تواجدك معنا لليوم الدكتور علي عسيلي، مستشارة وزير التربية والتعليم العالي للشؤون التعليمية. صباح الخير. أحلى وسهلا. أهلا وسهلا. طبعا مستمعينا الكرام، يعني بتمنى أنه إحنا نكون غطينا كافة الجوانب بهذا الموضوع، و إن شاء الله نكون بسلسلة لقاءات أخرى مع الوزارة لتوضيح الصورة. في حال عندكم كمان أي استفسارات بتقدروا تبعتوا لنا إياها، زي ما أنا جمعت بعض من الأسئلة بناء على يعني آرائكم ويعني مقترحاتكم. بهيك إحنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام، نوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة، بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إنها الساعة 12 ظهراً إنها الساعة 12 ظهراً
2: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
5: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. استشهد 6 نازحين فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم سيدة وأربعة أطفال فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الصبرة بمدينة غزة بحسب ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم من نقص حاد وغير مسبوق في الأدوية الأساسية الخاصة بمرضى الأورام، مؤكدة أن الخدمة الصحية المقدمة لهم وصلت إلى أصعب مستوياتها في ظل نفاذ أصناف منقذة للحياة وأدوية للعلاج الكيميائي والعلاجات الداعمة، فيما وصلت أصناف أخرى إلى مستويات حرجة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين ومداهمة المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. ساعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة من عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية بالتزامن مع توزيع إخطارات بالهدم والإخلاء خاصة في مناطق مسافر يافا. أكد جهاز الضابط الجمركي أن الألعاب النارية ليست وسيلة للاحتفال بل تشكل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين وسلامتهم وتهدد السلم الأهلي لما قد تسببه من إصابات وحوادث وأضرار بالممتلكات. أعلن الجيش اللبناني اليوم بدء انتشار وحداته العسكرية بقضاء النبطية جنوب البلاد في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق صيغة الإطار بحسب الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه في روما. تتسارع وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مع دخول المواجهة مرحلة أكثر حدة في تبادل الضربات، وذلك في اليوم 34 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 143 يوما من اندلاع الحرب. وفي سياق آخر، كان موقع إكسيوس قد نقل اليوم عن مصدرين إقليميين مطلعين على جهود الوساطة أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، سرة سالك، بورين سالك، المربعة سالك، بيت فوريك سالك، عورتة أيضا سالك، أما دير شرف تفتيش عشوائي للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
6: راديو حياة 100.8.
7: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
8: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحب الأجيال.
9: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. تمكنت الشرطة الفلسطينية في محافظة نابلس من كشف عصابة متخصصة بسرقة المركبات ومحتوياتها باستخدام أجهزة إلكترونية متطورة قادرة على برمجة مفاتيح جديدة وفتح المركبات الحديثة وتشغيلها دون إحداث أي أضرار أو أثار كسر، فيما اعتقلت المشتبه به الرئيسي وشريكا له بعد عملية متابعة استخباراتية استمرت لعدة أشهر. قال الكاتب صلاح موسى أن أزمة المحروقات في الضفة الغربية تعود إلى مجموعة عوامل متداخلة، أبرزها تراجع كميات الوقود المهرب التي كانت تغطي جزءا من احتياجات السوق، إلى جانب استمرار أزمة السيولة وأموال المقاصة، مؤكدا أن معالجة الأزمة تتطلب شفافية أكبر وإدارة قانونية تضمن استقرار الإمدادات. أصيب 3 مواطنين صباح اليوم إثر اعتداء نفذه مستعمرون على بلدة رابة شرق جنين. أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5 دنومات و283 مترا مربعا من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. شقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قديس وخربثة بني حارث غرب رام الله لربط مستعمرة نيلي بمستعمرة جديدة، وقد من المتوقع أن يتم إقامتها حديثا على أراضي البلدتين. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من انهيار خدمات علاج الأورام بسبب النقص الحاد والغير المسبوق في الأدوية الأساسية في قطاع غزة والعلاجات الكيميائية أيضا، وأكدت الوزارة توقف بروتوكولات العلاج لعدد من أنواع السرطان وعدم استقبال حالات جديدة لمرضى السرطان. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران ستدفع ثمن مقتل جنود أمريكيين، مؤكدا أنه أصدر توجيهات لوزارة الدفاع والقيادة العسكرية في ظل تصاعد التوتر العسكري بين واشنطن وطهران واستمرار التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان أيضا سالك، ودير شرف تفتيش عشوائي للخارج، عورتة سالك، المربعة سالك، بورين سالك، سرة سالك، وبيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني. نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة، يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
3: الساعة الآن 2 مساءً. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 21 من تموز للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 30 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. أمريكا تواصل هجماتها وإيران تجدد قصف البحرين والكويت. ووزارة الصحة في قطاع غزة نتحدث عن 10 شهداء و42 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. وإسرائيل تكشف تفاصيل منشأة نووية إيرانية سرية في جبل فأس بإيران. نتابع آخر التطورات الميدانية مستمعينا الكرام، ونبدأ بآخر التطورات. نتحدث عن إصدار قوات الاحتلال الإسرائيلي لأمر عسكري يقضي بوضع اليد على 5 دنومات و283 مترا مربعا من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة بحجة استخدام هذه الأراضي لأغراض عسكرية. شقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قديس وخربثة بني حارث غرب رام الله لربط مستعمرة نيلي بمستعمرة جديدة من المتوقع إقامتها على أراضي البلدتين. وأيضا هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. كذلك الاحتلال الإسرائيلي هدم منزلا في بلدة سعير بالخليل. إذن لازلنا نتابع وإياكم أيضا بتطوراتنا الأخرى. فأكد جهاز الضابطة الجمركية أن الألعاب النارية ليست وسيلة للاحتفال بل تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين وسلامتهم، وتهدد السلم الأهلي لما قد تسببه من إصابات وحوادث وإضرار أيضا بالممتلكات.

أيضا وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقول إن إسرائيل ليست لديها مصلحة في الانضمام للحرب ضد إيران، لكنه شدد على أن الجيش مستعد لكل السيناريوهات المحتملة، وأضاف أن قرار القيادة السياسي هذا القرار وحده كفيل بإرسال سلاح الجو في إسرائيل إلى نزهة إلى إيران. اعتبر أيضا سموتريتش أن الوضع الحالي مع إيران هو الأمثل بالنسبة لإسرائيل، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في إسقاط النظام الإيراني من خلال إحداث انهيار اقتصادي داخلي على حد تعبيره.

0: أيضا مستمعينا الكرام، نتحدث في الثانية لهذا اليوم في ظل تواصل التطورات الميدانية في قطاع غزة مع سقوط شهداء وإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة بالتزامن مع تصعيد عسكري. هذا التصعيد كان شامل لقصف جوي ومدفعي وتحركات للآليات الإسرائيلية في مناطق عدة من القطاع. لازلنا نتابع وإياكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم، والبداية ننتقل إلى جلود. فعليا ما يحدث في جلود ومحاصرة إحدى العائلات في جلود. للتفاصيل ينضم لنا الأستاذ قيس عباد وهو من العائلة المحاصرة ليطلعنا بآخر التطورات. مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء النور، هلا،
0: أهلا وسهلا فيك. يعني قيس، فعليا شو اللي عم بيصير بجلود ويعني محاصرة الاحتلال الإسرائيلي مع المستوطنين لمنزلكم أيضا؟ قيس تفضل احكي لنا هيك بالتفاصيل أكثر.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. احنا لنا تقريبا 3 شهور بنعاني من المستوطنين، اجوا وضعوا خيمة جنب الدار عندنا. انا طبعا ساكن في جبل، انا واخوي لحالنا، دارين لحالنا في جبل. اجوا وضعوا خيمة جنبنا وصاروا كل ساعة ساعتين يجوا على الدور يطبشوا الدور، يضرب حجار، بدهم يخلعوا الابواب، ظلوا هيك تقريبا 10 أيام. بعد 10 أيام اجوا فتحوا عندي فتحة في الطابق الأرضي في الدار، عندي زي كراج مخزن، ودخلوا منها وحركوا السيارة جوا الدار.
0: جوا داركم؟
1: جوا الدار، نعم صحيح. وظل الوضع على ما هو، يجوا كل يوم كل ساعة يجوا يضربوا حجار، يسبسبوا، ما يخلوناش ننام، خلعوا الباب تاع الشيك تاع الدور، اجوا شبكوه في طندر وخلعوه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: وقبل شهر تقريبا استولوا على دار بتفصل بيننا وبين البلد، تيجي في الطريق اللي بتفصل بيننا وبين البلد، ومنعونا ان نتحرك من الدور، لا قادرين نصل البلد ولا قادرين نطلع من الدور، منعونا نجيب الاكل، منعونا نتواصل مع اهالينا. طبعا نسواننا الثنتين نزلناهن من اول يوم من 19/4، نزلناهن على البلد مش موجودات عندنا من 19/4.
0: من 19/4
1: وعندنا طبعا بنات.
0: يعني قيس انت واخوك لحالكم المحاصرين بالدار صح؟
1: حاليا انا وابوي وامي وامي وابوي.
0: وممنوع تنزلوا على البلد؟ يعني كم المسافه بين بيتكم مثلا وجالود فعليا؟
1: تقريبا 2 كيلو.
0: وسكروا عليكم قيس؟
1: سكروا الطريق واستولوا على بيت بيننا وبين البلد بيجي. وفيش مجال نطلع من الدور، يعني مجرد طلعت انا من الدار بعدت عن الدار 20 متر، الخيمة اللي جنبي بتبعد تقريبا 100 متر، بيجوا يرتضوا علي وبدهم يقتلوني.
0: طب لا سمح الله، لا سمح الله.
1: وقبل 3 أيام قطعوا عنا الكهرباء، ولا كهرباء ولا مي ولا ضايل عنا إشي. وهاي اليوم الأمان، اليوم فتحت الثلاجة وتشلج فيه تشبيته لأنه تشلو خرب، إلى 3 أيام فيش كهرباء عندي.
0: فيش كهرباء، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا فيش عندكم كهرباء قايس، يعني كمان الزملاء الصحفيين كان عم بيحكوا فيش كهرباء فيش مي فعليا كمان صح؟
1: مي في عندي في بير بس بقدرش اطلع على السطح، يعني بدي اصير امشي الفدالي، والبير برا البيت، يعني اذا شافوني بستعمل فيه بدهم يجوا علي.
0: طب انت بتحكي لي انه بيتكم على جبل في جلود، يعني المستوطنين اجوا حطوا الخيمه عند هاي البيت ليه؟ يعني انه شو حجتهم؟
1: ايه بدهم مش عرب.
0: بدهم مش عرب، لا حول ولا قوه الا بالله.
1: اجى علي بكل اجى علي اول ما نصبوا الخيمه، جاي بكلنا زي شيتح شلي، يعني هذا الأرض إلي. وهذا البيت اللي أنت فيه إلي، بقول له هو من وين إلك؟ أنا اللي بنيه، وهاي أرضي وأرض أبوي وأرض سيدي. قال لا هذه أرضي. وبعد دقيقتين له بقول لي كديش بدك مصاري أدفع لك وتنزل من الجبل؟ قلت له ببيعش. قال شو بدك بعطيك؟ قلت له بديش تعطيني، بديش أبيع.
0: بدي أشتري منك الدار والأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله. بس قيس انت عم تحكي لي عن 3 شهور انتم محاصرين فعليا.
1: صحيح،
0: يعني 3 شهور وانتم ممنوعين تنزلوا من الدار.
1: لا. لا احنا لنا شهر ممنوعين نطلع.
0: شهر ممنوعين تطلعوا؟
1: 3 شهور لهم موجودين في الخيمة، بكوش مسيطرين على الطريق اللي بيننا وبين البلد. يعني بكينا اجمالا نصل البلد، هسه ما لنا شهر ولا قادرين نطلع من الدور نهائيا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: واليوم اليوم قبل ساعتين إجا الجيش لهو بقول أنتوا بتضربوا حجار على المستوطنين، وقعد تقريبا فوق الساعة وهو يحكك معنا وبده يعتقلنا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنت مرة تانية موجود إنت وأخوك وأبوك ووالدتك بالبيت صحيح؟
1: صحيح.
0: ممنوع عندكم كهرباء، حتى إنه فكرة أدوية ما في مجال تجيبه، أكل كمان ما في صح؟
1: ولا إشي بقدر يعني إذا بدي أجيب بدي أخاطر في حياتي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يعني بدي أنزل جبل، بدي أنزل مقاطعة في جبل في نتش، وإذا إذا لمحوني لمح بدي يعني 90% بدهم يقتلوني.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل بعيد الشر. طيب حتى يعني الناس كمان مش مش مش ضابط ما حتساعد صح؟ يعني الناس مش قادرين يوصلوا لكم كمان.
1: الناس فيش مجال يوصلوني، يعني إذا بدهم يوصلون الناس المستوطنين في الطريق بدهم يبلشوا فيهم، إن بلشوا فيهم بدهم يجيبوا لهم الجيش، الجيش بده يبلش قنابل وطخ في الناس، يعني برضو أنا ما بقبل الناس تخاطر في حياتها عشاني.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: يعني أنا بحطش لا سمح الله واحد يصير له إشي، بحطش حدا في ركبتي، يعني أنا يعني اللي ما بطلب من حدا والله أجبره يطلع عندي، مستحيل مستحيل إني أقول لفلان تعال عندي.
0: طبعا يعني بتحس
1: لأني ما بخاطر في حياة بني آدم في النهاية.
0: صحيح. طب يعني قيس، إحنا حاليا عم نحكي عن المشكلة اللي عم بتواجهها، يعني هي أكبر من مشكلة فعليا. إحنا بنحكي عن سيطرة محاصرة لعيلة 3 شهور من شهر ممنوع أنتوا تتحركوا من البيت، فعليا بلشوا يعني قطعوا الكهرباء، بالتالي الثلاجة فضيت زي ما حكيت لي أنه خلص بأنه قطعت الكهرباء كل شيء كان مواد تموينية رح يخرب بالثلاجة. إحنا مثلا حاليا شو كيف ممكن نساعد، كيف ممكن نساهم مثلا قيس؟ شو
1: والله
0: مطلوب منا؟
1: إحنا ما ضلش أمامنا إلا حل واحد، إذا حد بيقدر يساعدنا
0: إيش هو، شو مطالبكم يعني قيس؟
1: تنسيق، بدنا ننزل اغراضنا خلص، يعني فيش يعني
0: بدكم تنزلوا من الدار،
1: فيش مجال، ما ضلش امامنا حل الا لانه صفه زي ما بحكي لك صفه انه الجيش بيجي يعتقلني، يعني بكره اذا المستوطن حاول يجي يفتح علي الباب انت ممنوع فيه، اذا المستوطن حاول يقتلني جوا الدار انت ممنوع تطب فيه، بقول له طب شو اساوي، كادرين على الشرطه
0: عشان يجي هم ينزلوكم يعني؟
1: لا، بكل رن على الشرطة إذا المستوطن حاول يعتدي عليك، بس أنت ممنوع تضرب عليه حجر، ممنوع تطب فيه.
0: طبعا أكيد في مضايقات.
1: طبعا فيش إحنا بنمش، يعني أنا صفيت بنمش لأنه أول شيء مقطوع بكيت شغال على الكاميرات، أكلمة فيها إذا شفت حدا من بعيد يجي علي يعني إجمالا أخذ حذري. بس أنا فيش كهرباء فيش كاميرات فيش إشي، أنا قاعد على ظهر السطح 24 ساعة، لا بنام لا بوكل لا بشرب لا، يعني صفت يعني عدم المؤاخذة صف الواحد قاعد بنتحر شوي شوي، بده يموت شوي شوي. لا أنا بقاي عداري في النهاية ربنا بيعوضني، الله بيعوض في النهاية، بروح بعيش هالأيام اللي ضايلات لعند مرتي وبنتي، وفي النهاية ربنا بيعوضني الدار وبيعوض الأرض.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يهونها يا قيس. يعني إحنا ممكن يعني إنه يكون في تواصل مثلاً مع الارتباط هيك، يعني مثلاً ل
1: إذا في مجال، إذا في مجال تساعدونا في هذا الموضوع.
0: ولا يهمك يا قيس إن شاء الله، خلينا نشوف بتواصلنا مع الارتباط
1: بشو بصير. يعني يجيبون نقدر ننزل أغراضنا
0: إن شاء الله يا قيس إن شاء الله. الله يهونها. شكراً قيس، أهلا وسهلا فيك.

0: حول ولا قوة إلا بالله. مستمعينا الكرام، من جالود فعليا وننتقل إلى قطاع غزة، نتحدث عن خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هذه الخروقات لا تتوقف، آليات الجيش الإسرائيلي تواصل التوغل داخل القطاع، لا زالت تقوم بتحريك المكعبات الصفراء، ونتحدث عن استمرار لسياسة قدم الأراضي في قطاع غزة. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا تتوقف. من الشمال إلى الجنوب تستمر عمليات القتل والتدمير والتهجير، ومعها تستمر عملية قضم مزيد من الأراضي عبر تحريك ما يعرف بالخط الأصفر. في دير البلح وسط القطاع رصدت كاميرا تلفزيون العربي تحريك الاحتلال لمكعباته الصفراء وتجريف مزيد من الأراضي الزراعية، كما توغلت آليات إسرائيلية مدعومة بجرافات في محيط دوار أبو ميري شرقي دير البلح تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف.
2: فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفراء هنا، كانت المنطقة رعب، طلاق الطايشة، القدايف، يعني منطقة كانت رعب رعب رعب لغير شكل. يعني الليلة احنا خفنا بصراحة، وتوقعنا العالم النقطة الصفراء، حرمونا من المنطقة، والحين بدون يعطونا خلالة قدام، مش عارفين ايش بدنا نعمل.
1: شهود اخرون افادوا بان قوات الاحتلال ازاحت المكعبات الاسمنتية التي ترسم ما يعرف بالخط الاصفر نحو 100 متر غربا قبل ان تنسحب، لتكتشف عشرات العائلات صباحا ان منازلها اصبحت داخل نطاق السيطرة الاسرائيلية.
3: دباباتان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد، واحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان انا وولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح، فيش مكان ان انا اخذ اولادي واطلع فيه. قعدت عند اولادي قلت موتت بموت انا اولادي، وان قاعد بعيش بعيش انا اولادي.
1: الخط الأصفر شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة، وتمنع الفلسطينيين من الاقتراب من المناطق المحاذية له. ومع كل تقدم لهذا الخط غربا تتسع رقعة الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فيما يجد مزيد من السكان أنفسهم خارج حدود مناطقهم السكنية. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع المناطق التي يسيطر عليها خارج الحدود التي نص عليها الاتفاق. ووفق تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، ارتفعت مساحة الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية من 53% إلى نحو 70% من مساحة القطاع.
0: إذن مستمعينا الكرام، لازلنا نتابع وإياكم في الثانية لهذا اليوم وبآخر التطورات أيضا من قطاع غزة، نتحدث عن مواصلة طبعا الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. نتحدث هنا أيضا عن يعني في ظل انهيار المنظومة الطبية في قطاع غزة، في ظل سياسة الحصار الإسرائيلي، نتحدث عن مرض الجدري الذي يتفشى في غزة وسط انهيار المنظومة الصحية. نتحدث أن الطفح الجلدي والحكة الشديدة، ارتفاع الحرارة، هي أعراض فعليا لأغلب المواطنين في قطاع غزة في ظل إن صح التعبير هذه الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار. اليوم نتحدث عن 10 شهداء، نتحدث عن 42 مصابا وصلوا مستشفيات قطاع غزة. إجمالي الضحايا منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نتحدث في 11 من أكتوبر للعام 2025، بلغ حوالي 1168 شهيدا، إلى جانب 3798 مصابا، فيما جرى انتشار 802 من الشهداء. فيما يتعلق بالملف الإيراني، وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقول أن تل أبيب لا مصلحة لها في الانضمام للحرب ضد طهران، مؤكدا أن أفضل طريقة لإسقاط النظام على حد تعبيره هي حصاره اقتصاديا. نستمع إلى هذا التقرير.
4: تصريحات لافتة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش الذي يعتبر في العادة من المندفعين، هو مندفع باتجاه مزيد من القصف ومزيد من الحرب، لكن تصريحه منذ قليل يشير إلى أمر مختلف. يتحدث بداية عن أن إسرائيل لن تسارع للانضمام إلى المواجهة الحالية التي عرفها هي مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إنها السيناريو الأفضل لإسرائيل خصوصا فيما يتعلق بعودة الحصار الأمريكي على إيران. يقول كذلك سموتريتش إن إيران إن هاجمت إسرائيل فستندم إيران على ذلك، لكن إسرائيل لن تبادر إلى شن حرب جديدة على إيران خلال الفترة المقبلة. يقول أيضا إن الهدف الأعلى لإسرائيل خلال هذه المرحلة هو إسقاط النظام في إيران، يقرب أن هناك خلافات مع الولايات المتحدة في هذا الأمر أو يلمح إلى وجود خلافات، لأنه يتحدث عن أن الهدف الإسرائيلي الأعلى الآن هو إسقاط النظام في إيران، ويقول ليس بالضرورة أن هناك توافقا مع الإدارة الأمريكية حول هذا الأمر. ويقول أيضا إن الطريقة المثلى لإسقاط النظام في إيران هي جعل إيران تنهار اقتصاديا، بمعنى يحمل هذا الأمر إقرارا إسرائيليا على الأقل بحسب التصريحات التي أدلى بها بتسلال سموتريتش بأن إسرائيل على ما يبدو خلصت إلى قناعة بأن العمل العسكري وحده لن يكفي لإسقاط النظام في إيران. هذا إن لم نرد أن نتحدث باستنتاجات أخرى وأبعد عن أن إسرائيل مقتنعة بأنه لا يمكن إسقاط النظام الإيراني عبر الطريقة العسكرية. تترقب إسرائيل التطورات في الخليج خصوصا فيما يتعلق بحصار الموانئ الإيرانية، لكنها تقول الآن إنها لن تتدخل إلا إن قصفت إيران إسرائيل خلال الفترة المقبلة. تتزامن هذه التصريحات السياسية مع كشف مهم كشفته الليلة الماضية صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، وهي اعتقاد الموساد الإسرائيلي وشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي بأن إيران نقلت أجهزة طرد مركزي إلى منشآت محصنة في الجبل المسمى بجبل فأس. هناك بدأت إيران في العام 2020 بناء منشآت محصنة على عمق مهم لا يمكن للقنابل الإسرائيلية والأمريكية تدميره، وتقديرات إسرائيل بأن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزية إلى تلك المنشأة. يبقى الأمر المهم بطبيعة الحال هو اليورانيوم عاري التخصيب. ما الذي فعلته إيران به؟ هل هو محاصر في أصفهان كما تروج الدعاية الإسرائيلية، أو أن إيران تمكنت من إخراجه من هناك لصالح المنشأة المحصنة؟ أسئلة كثيرة تطرح ولا إجابات عنها في إسرائيل، لكن يفهم من تصريحات سموتريتش بأن وجهة إسرائيل خلال الفترة المقبلة ليست التصعيد، إلا أن كانت هذه التصريحات للخداع بطبيعة الحال.
0: إلى ملف محلي مستمعينا الكرام، لكل من يستفسر عن نتائج الثانوية العامة، بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، نحن فقط أمام لحظات قليلة وسوف يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لنتائج الثانوية العامة. إذا نتحدث عن لحظات قليلة فقط وسيتم الإعلان عن الموعد الرسمي لنتائج الثانوية العامة. وأيضا للمزيد يمكنكم متابعة قناة راديو حياة على التليجرام وأيضا صفحة راديو حياة على الفيسبوك. الآن ننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرة لنتابع آخر تطورات الحالة الجوية والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.
5: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. ويومي الخميس والجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. جو شديد الحرارة في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32 إلى 22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31 إلى 21، نابلس 33 إلى 23، جنين وطباس 35 إلى 25، أريحة والأغوار 42 إلى 29، طول كريم وقلقيلي 33 إلى 23، غزة وخان يونس 32 إلى 25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. مستمعينا، إذن مرة أخرى قبل الختام، إذن نحن أمام لحظات قليلة عن الإعلان الرسمي للنتائج الثانوية العامة، موعد الإعلان أو موعد نتائج الثانوية العامة، وأيضا مؤسسات الأسرة نعت الأسير المحرر أحمد سمير عودي ويبلغ من العمر 23 عاما من بلدة حوارة، والذي فارق الحياة صباح هذا اليوم بعد فترة من الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مشهد حقيقة يلخص الأثار المميتة والأثمان الباهظة التي يواصل الأسرى دفعها حتى نيل حريتهم. في هذا البيان أيضا مؤسسات الأسرى قالت أنها تنعى اليوم وببالغ الحزن والأسى أيضا واحدا من خيرة الشباب الذين استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي عبر سياسة الاعتقال والتعذيب والتنكيل الممنهج. الحرية للجميع أسرانا وأسيراتنا بإذن الله تعالى. إلى هنا نصل إلى الختام، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
6: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
7: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
8: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
9: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
10: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
9: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
11: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
11: أنت أشطر واحد.
9: ليه يا عبي؟
11: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
11: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
12: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: ألو مرحبا.
3: ألو
2: خلص الرصيد
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
7: إنها الثالثة مساء.
8: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
9: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
10: الجرات الأولى تم إحراقها شباب الفلسطيني.
9: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
7: إنها الثالثة مساءً.

0: من الميدان ومن حول العالم، نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. تمكنت الشرطة الفلسطينية في محافظة نابلس من كشف عصابة متخصصة بسرقة المركبات ومحتوياتها باستخدام أجهزة إلكترونية متطورة قادرة على برمجة مفاتيح جديدة وفتح المركبات الحديثة وتشغيلها دون إحداث أي أضرار أو آثار كسر، فيما اعتقلت المشتبه به الرئيسي وشريكا له بعد عملية متابعة استخباراتية استمرت لعدة أشهر. قال الكاتب صلاح موسى أن أزمة المحروقات في الضفة الغربية تعود إلى مجموعة عوامل متداخلة، أبرزها تراجع كميات الوقود المهرب والتي كانت تغطي جزءا من احتياجات السوق، إلى جانب استمرار أزمة السيولة وأموال المقاصة، مؤكدا أن معالجة الأزمة تتطلب شفافية أكبر وإدارة قانونية تتضمن استقرار الإمدادات. أصيب 3 مواطنين صباح هذا اليوم إثر اعتداء نفذه مستعمرون على بلدة رابا شرق جنين. أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5 دنومات و283 متراً مربعاً من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. شقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قديس وخربثة بني حارث غرب محافظة رام الله بحجة ربط طريق لبناء مستعمرة جديدة من المقرر إنشائها على أراضي البلدتين. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، طريق 17 سالك، عورتة سالك، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج، وبورين وبيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
6: الرابعة مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
7: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
8: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
7: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
8: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
7: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والفل، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شفي ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله رح يكون كمان معنا اكيد على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. لكل حدا بسمعنا من وين مكان، من اي مكان، سواء على السمع او على اللايف، اكيد بنمس عليكم جميعا، وان شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف لطيف. واليوم هي اولى الحلقات صراحه لهذا الاسبوع، بما انه رائد الاحد كنا ماخذين اوف، فصراحه اشتقنا لكم، يعني اشتقنا هيك ندردش مع بعض ونتحدث مع بعض، خاصه باخبار ومواضيع البلد بما انها حاميه شوي يعني. فبدنا نحكي معكم انا ورائد. مساء الخير يا رائد، ومساء البنزين، مساء المحروقات.
1: مساء الخير طبعا عليكم، مساء الخير لجميع المستمعين. عن جد شو في ما في،
0: شو في ما في فعلا اليوم،
1: ما حدش فاهم ايش شو اللي عماله بيصير،
0: تحس هطاسه وضايعه.
1: يعني هو سبب مين اللي عمل الازمه هاي؟
0: مين؟
1: لقولنا يعني حدا اللي بيعرف يطلع
0: لنا، بيعرف يقول لنا مين
1: يعني ليش الازمه هلا موجوده. اي سبب
0: صراحه منظر الكازيات يرثى له،
1: يعني سبب انه فيش توزيع صحيح، سبب انه ناس مخبيه البنزين والسولار لانه بده يصير في غلاء اول الشهر، المشاكل اللي كانت قبل اللي كنا نسمع فيها،
0: وانه حدا
1: بحط ميه في السولار والبنزين، حدا بحط مش عارف ايش، والغش
0: يعني ما كلين هوا من كل الجهات،
1: اللي كانت اللي يعني بتتفضل البنزينات وهي بالطريق، ولا مش ما حدش فاهم،
0: ما بنعرف شو في عن جد،
1: ضايعة
0: عن جد ما
1: بنعرف.
0: ما بنعرف
1: حدا يفهمنا من هالناس،
0: اعطونا ملخص سريع
1: من هالناس العقال
0: اعطونا
1: على الهواء يفهمنا، لانه بصراحه احنا مش فاهمين،
0: مش فاهمين، لا لا
1: ابدا مش قادرين نستوعب.
0: بركي هالاتصال بده يحكي لنا، شوف
1: بركن،
0: يلا
1: بركدن،
0: يلا بركدن.
1: الو الو،
2: مساء الخير، كيف حالكم؟
1: يسعد هالمساء،
2: الله يسعد مساك يا أخوي رائد، يسعد
1: يا
2: مساك يا أميرة،
0: مساء الفل.
2: والله موضوعكم حلو حساس، الواحد اللي عنده عبقرية بجاوب على السؤال تبعكم.
1: بدنا تكون انت عبقري، أعطينا
2: أول قرار تأخذه بين الحكومة الموجودة، بين وزير الصحة، بين نقابة الصحة.
0: احنا بنحكي عن أزمة البنزين،
1: خلينا على البنزينات هلأ، كل شيء وقته، كل شيء وقته الباقي.
0: إيش؟
2: احنا شبنا بالبنزين، عندي حنطور بدي اركب المرعى على الحنطور.
0: عنده حنطور يعني مش
1: خلص، احنا بدنا ناس بتتعزى،
0: بدنا نعاني من ازمه البنزين احنا.
1: انا بعاني بس ما رحتش لهلا، من اول الازمه لليوم ما وصلتهاش ولا بدي اوصل، وبعاني من
2: شو بدك فيها. بكره حنطير بنزلكم احسن لي،
0: بكره حنطير بنزل لك، شو رايك؟
1: طب يا اسمه الحنطور رخيص برضه هو؟
0: لا مش رخيص،
1: رخيص هو بالشارع يعني رمالي،
0: عند موضوعك عند قاسم يعني بجيب لك سعر منيح.
2: الحنطور ما هي العروض، يعني أنا ليش بحكي لك، أكثر واحد بحب نابلس هو النابلس، بخاف عليهم بغار عليهم، يعني لما تنزل على الصحة حرمة عمرها 70 سنة ولا 80 سنة ولا 50 سنة ولا شب عمره 20 سنة، ما شاء الله عليه
1: سولار لا يوصل الصحة، إذا فيش سيارات سيرفيس شغالة مش رح يوصل الصحة برضه مشكلة.
2: يعني مهن لما يجوا عندك ناس مواطنين من القرى خارج نابلس وبدهم
1: برضه فيش سيارة بنزين مشكلة
2: ولا باطل ولا أي شيء إضراب فيه عندهم. طب المواطن شو غلطة، شو يعمل يعني المواطن؟
1: المواطن
0: هو اللي ماكلها المواطن،
2: يعني المواطن هو القرار، هو اللي بيعمل الحكومة، هو اللي بيعمل الحكومة، هو اللي بيعمل الرئيس، بيعمل الرئيس، يعني لازم يصير عندنا تفاهم بهاي القصة. لأنت هالمهزلة والله ما حد عارف،
1: ما جبت لناش الحل، ما فهمناش ليش الأزمة البنزين والسولار محروقات، شو سبب الأزمة
2: هاي؟ والله الموضوع مش عندي، عند عماد النجار.
1: عندنا ناس عند هلا تحكي على الهواء بصراحة، تقولنا وين شو المشكلة؟
2: لا مشكلتي بس مع الصحة.
1: انت مشكلة
0: نعمل لك حلقة عن الصحة يا قاسم، ولا يهمك
2: والله ما عشان وحياة الله، يعني بدي فوت عند دكتور بحط لي 100 شيك الله بعوض عليهم فينا، ولا اجيب روشتة الدواء الله بعوض فينا.
1: في حلقة سبيشل لك عن الصحة ان شاء الله،
0: خلص لك حلقة خاصة يا قاسم عن الصحة إن شاء الله.
1: الله
0: يسعد مساك، أهلا
1: يا هلا يا هلا.
0: إحنا صراحة سؤالنا كان بيحكي ما إنه يعني إحنا شايفين كلنا أزمة المحروقات، ومش بس بنابلس، خلينا نحكي ممكن بكل بكل المدن.
1: تعرف إنه من الخميس كانت الأزمة موجودة برام الله أكثر من نابلس.
0: بس هلا إحنا عم بتزيد،
1: المغرب ما في ولا نقطة بنزين،
0: يعني هلا كتير صراحة عنا صارت كتير الأزمة. فعن جد رائد، شو في ممكن عن جد تكون في قرارات يعني ممكن الواحد ياخذها للحل هاي.
1: هي شغلات متاخره ليش بتكون يعني مثلا من اول يوم معهم اسطوله ولا ايش هي هاي جلان
0: بعجلان يعني مش منعوا هذا بالمره الاولى؟
1: ليش ما يطلعش حدا من المسؤولين يقول ممنوع من اول يوم؟ ليش عملوا ازمه؟ ليش في 500 600 الف واحد واقفين بيستنوا على الجلان؟ شو هل شو يعني واللي عنده اللي بايله 20 شيكل مشان يعبي
0: فل
1: ليش
0: اللي
1: بتعمل ازمه؟ روح حضار. انا السياره عندي اقل من النص وكثير كمان مش رايح لهلا ولا
0: بس هي مثلا بروح بمواصلات يعني وين مش نازل بالسياره
1: شوف سيارتك تنزل بسيرفيسها وخلي اللي تبع السيرفيس يشتغل
0: خليهم يشتغلوا هلا موسمهم بيكون
1: خليهم
0: يعني.
1: يشتغلوا ما هم يشتغلوا ما تشاف البلد اصلا فيش فيها شغل
0: صح بس الوضع صار لا يطاق
1: بدها شويه هلا من يوم من اليوم صار يتحدثوا ويقولوا يا ريت تخلوا ترمب تربه بنزين بس للسولار. طب ما احنا من تذكري من اول الحرب واحنا انا وياك بنحكي بهذا الموضوع
0: مش كثير في حلول بس
1: يكون في
0: انه
1: خط للسولار بس لسيارات
0: السولار ايش للبنزين مثلا ايش بس للتكاسي
1: مش برضه انا اروح انا بدي سولار الاقيها بنزين خالص وكذا يا اخي برضه اشعر الناس وهي برضه مشكله بتعطي ازمه انه اصلا رايح مشان البنزين وهي في سولار مش عارف لانه انا موقف بعيد كثير لا يجي الدور فانا بقعد ساعتين بوصل لاي عمي مش بنزين هون سولار طب يعني خلي في
0: لازم يتحدد لازم احنا ما عندناش تخطيط للاسف
1: ومحدش بيطلع بقول لك انا عندي هون فديات انا هون خلصت انا هون كذا هلا كمان ساعه اللي هي صار في بنزين فجاه ما بتفهميش اللي عماله بصير يعني فيش المواطن ضايع وبرضه المواطن سبب الازمه عمالها بتصير
0: بالازمه الماضيه كان برضه محدد قديش انت تعبي هلا هاي بهاي الازمه
1: هلا ما بعرف في بعض المحطات الكازيات في منهم بقول لك 100 شيكل وبدك تفلل تفلل على الفيزا كارد
0: على الفيزا
1: على الفيزا هيك سمعت انا ما وصلتش هذا حكي الناس انا والله
0: ما بتذكر من قبل حدد
1: حاليا على اللي شايفه ما بوصل لانه امبارح شفت الطوش
0: مش معقول الطوش امبارح الفيديو هذا كانت توصلنا
1: يعني شو انا مش
0: يعني على على ازمه بنزين هيك بتعمله على ايش اكبر شو رح تعمله
1: اذا كان في طحين خبز شو بده يصير فينا وسكر وملح
0: عن جد لسه هذا بنزين يعني
1: يا جماعه الخير بالعائل مش بتمشي الامور مش هيك
0: احلى شيء بتحسسك انهم بدهم يطلعوا يسافروا بدهم يطلعوا الحواجز بدهم يتنقلوا يعني بين وين رايحين بالبنزين بفهم للتكاسي حقهم باقي السيارات شو بدكم تعملوا في
1: يا جماعه الخير ارتقوا
0: وين يعني
1: يعني احنا دائما بنضرب المثل فينا لا يا عمي احنا ما بنضربش فينا اي شيء ناخذ اتصال الو
2: يسعد مساكم
1: هلا اعطينا من عندك من الاخر
2: شو اخباركم
0: الله يسعدك تمام
2: كيف تاني ما شاء الله بخير
0: الله يخليك الحمد لله تمام
2: ستي احنا في عنا قصة هي هاي الشغلة مقصودة ولا مش مقصودة طلع في الواحد بهالبلد شو فيه
0: ايوه
2: الموضوع هو طول عمرنا بنسمع احنا المخططين والمفكرين والاقتصاديين ورجال الاعمال وبتعطيهم مقامات
1: وينهم هذول برضه بيحكوا شو الكلمه فهمونا هدول انت ذكرتهم بجوز بيعرفوا يفهمونا
2: كن قال تخطيط مخططين مفكرين عباقرة ودكاترة محترمين للجميع مشكلة كبيرة مش عارفين يحلوها يا اخي يعني في من ضمن الحلول مثلا يعني عم بقترح اقتراح الله اعلم هو ياخذ فيه ولا لا طبعا تعبوا الكازيات مرة واحدة افتحوهم ساعة واحدة مزبوط لانه اللي بعبي مثلا بتعبى عند المصري هالقيته بخلص المصري بتروح عند التميمي بتصير بعبوا ثاني مرة في ناس صاروا بتاجروا في تجارة الشغلة هاي في انه وقت يا عمي احنا اقترحنا اقتراح بالزمانات على اللجان قلنا لهم يا عمي احنا كوسائل نقل مستعدين اعطونا كازية صدى البعيدة شايفة لوين؟
0: ايوه
2: خلوها للنقل العام يا اخي خلوا كل عين واحدة مثلا مسلك للعمومي
0: مثلا
2: خلوا للاولويات فالاولويات السيارة مثلا ثلاثة يعني خلوها بل تمشي خلوها بالليل التاريخ
0: مثلا لو بالليل يعني انه ينعمل دور محدد برضه مش غلط
2: الله يعطيهم العافيه طبعا سكرت البلد كنا قال لك بعديها في نشاط تخريبي لليهود سكرت البلد بالمره ضيعنا لا عبينا سلط ولا اشتغلنا وقت فوق مقصد وبقصر فوق مقصد لهالبلد ولهالمجتمع ومش هذا مش البلد ما بتسمعيهم لا الميكروفونات المواطن والامن واحنا بهمنا مصلحه المواطن بعض الواقع وين التخطيط كله هذا ولا في شيء
1: فيش تخطيط انا مش لا انا مش شايف في تخطيط لما انت بعد يومين تيجي تقول لك للتبعون اللي معهم بلاستيكات ممنوع هلا طب من اولها ممنوع له اصلا هو كان ممنوع بس عيده كمان مره يكون ممنوع لانه الناس بدهاش تفهم
2: بعدين طول لي بالك بعدين تقول له قصة الفيزا في ناس معها فيزا ما اللي بيشتري بمية شيكل اللي بيحطهم شيكل فوق شيكل كيف بيشبروا معك فيزا
1: بيقول لك في مشكله شيكل اسرائيل ما بتاخذ الشيكل ولا لبنو بتاخد شيكل في تخمة شيكل.
2: تحملني تحملني أنا منو علي معي
1: هم بقول أنا بحكي عنهم شو بحكوا. أنا أنا من أنا معك
2: تحملني أنا شايف أنا معي فيزا يعني أنا موظف لي معي فيزا ماشي. الناس العادية تحملني يعني أوائبنا وأصحابنا وأخوتنا وحبايبنا بشغال طول النهار تلاقي 170 شيكل 180 شيكل رايح عبي صلات كن قال له فيزا قال له إيش عمي شو بتحكي حبيبي قال فيزا بعد بالكاش ليه بتقول هاي الحلول بدها تكون متدرجة مش بيوم وليلة فيزا افتح ناس حسابات في ناس كبيرة عدا ما تعملش مع بيوت أصلا مضبوط لا
0: كلامي صح طبعا اه مش الكل بتعامل بهاي الطريقة
2: وين الدق على راس المواطن وين الدق على راس المواطن لا عارف يفكر لا بالتزامات ولا بمصاريف ولا بشغل كل الدق بقول لك والله احنا اجتمع بيعملنا نتيجة الاجتماع من شان الله يعملوا نظري انتو يخلصون زهقوا الناس في بلادهم زهقوا ولا مانع ما بسمع واحد لابد نفسي اهجر من البلد
0: الكل والله صار حكي الكل هذا هلا الهجرة
2: الأمانة صارت سياسة قال لك شغلة فيه الأصحاب راحوا يحجزوا على الفيزا قالوا له بعد شهرين عهد السفارات بيجي موعدك 16/9 هذا بكير انه يعني له شهر تقريبا هو حاجز باي وفي ناس بشهر 11 بيجي يوم الدور ادمان الناس صارت تهرب من البلد يعني عززوا المواطن عززوا الناس اللي بتشتغل عززوا الطبقة المعدومة هاي مش تذلوها عمالكم بتذلوا بالناس سياسة فوق سياسة الأمانة سياسة فوق سياسة بتذلوا الناس عمالهم عرفت علي كيف؟
0: الله يهونها
2: ارحموا الناس شوية
0: الله يرحمنا برحمته يا رب الله يهونها يا الله إن شاء الله إن شاء الله خير
2: ان شاء الله خير يعني ما فيش تخطيط يعني ما عدا
0: هاي المشكله مع الناس تخطيط احنا مع الاسف
2: حصه قليله عمالين في البيت
1: لا من الخميس والحكي في ازمه من الخميس والحكي في ازمه ما فهمناش يعني شو نعمل بعد الخميس وجمعه وسبت واحد يعني فهمونا وين نروح صفوا سياراتكم ما فيش لكم بنزين مثلا خلص صفوا من الخميس احكوا مش نقعد نتقاتل ونتذبح
2: بتحملني بهالكلمه تحملني بهالكلمه هلا حصتنا بس قليله والوطن كله الضفه كلها حصتها قليله قلت على المشاكل هاي على
1: حكوا امبارح انه ازودوا حصه البنزين مش شايف انا مزودين شيء
0: خلص
1: ارجع
0: لنا
1: ترجع بس لانه الصوت عندك بخربش ارجع لنا رجعنا كمان حقك علينا ايوه صوتك بقطع
0: خلاص بيرجع لنا مش مشكله ترجع. يعني المشكله انه احنا هاي الازمه مش إشي جديد علينا يعني الواحد المش يعني المفروض يعني من المشكله الاولى الواحد انه ياخذ احتياطاته خلاص
1: شو صار في غلطات كيف الناس تصرفت كيف المؤسسات الحكوميه تصرفت ناخذ نستخلص العبر نعرف كيف نمشي بطريقه صحيحه مش بقصد انه من الاربعاء والخميس الناس عمالها بتقول فيش بنزين فيش سولار في كذا في حرب مش حرب شك جمعوا كمان الحرب مش عارف شو ما دام في لغط في الموضوع لازم يطلع حدا
0: يحكي
1: للناس
0: صرحوا لنا شو اللي بصير يعني شو بده يصير
1: ولا نوصل اللي وصلنا له الو الو
0: مش مشكله خلينا نشوف فارس يا رائد فارس بحكي لنا اللي سيارته فضيت وقطعت صاحبها وين يروح فيها يعني خاوة بده ياخد اشي بايده يعبي فيه ارحموا الناس انتو بس بدكم تحكوا احنا ما بدنا احنا مش قاعدين نحكي بس يا فارس الجلان من اول الازمة وهي ممنوعة انا مش عارفة ليش لحد الان ما فيش يعني مش عم بيصير قاعد تسليط ضوء على الناس اللي بتروح بالجلان هذا واحد تاني يعني احنا ركزنا على الناس اللي بتروح تعبي بعشرين او ثلاثين او اربعين شيكل فاهم احنا بنحكي عن هاي الفئه من الناس فقط يعني قطعتك سيارتك ما بنعرفش كيف الواحد ماشي ممكن يدبر حاله بس الجلان عليها خط احمر من وقت اول ازمه محروقات صارت عندنا فهي اللي احنا اللي بنحكي فيه مش اكثر
1: ناخذ اتصال بعدين كمان موضح الو
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام
2: يعطيكم العافيه
1: الله يعافيك
2: راديو الحياه معنا
0: راديو الحياه معنا
1: معكم هواها وهواهي
2: فيش بعد هواهي
1: غصب من عن اسكندر
0: غصب عن محمود اسكندر
1: واخريتني طاحب من البلد زي بكتر حديثه
2: الله يسمجه والله العظيم حالنا مبكي حالنا مبكي يعني نقابة الصيادلة بتوجه شكر كبير للي عملوا الأزمات لأنه بقول لك ساهموا في ارتفاع ملحوظ بشراء المسكنات والأكمول ومميع الدم
0: ايوه
2: خلاص اقسم بالله
1: الواحد
2: يعني مش عارف شو يحكي اول شيء ابو الحسن اللي كان يحكي قبلينا شهادتنا فيه مجروحه يعني الخال ابو الحسن ما قصرش بالكلام وحكى كل اللي بدنا نحكيه وزياده، بس هلا انا في عندي هيك يعني شغله صغيره اللي هي احنا المركبات الخدماتيه ما بديش احكي لك التكاسي، بس انسوكم من التكاسي، خلوا التكاسي عشان بلاش يقولوا انه احنا دائما بنحكي بالتكاسي لو ما تعيشنا. هلا بدي احكي خلينا على مثلا المنوفات على التركات، هذول هن هذول خدماتيه برضو. هلا الاليات الثقيله يعني انت تخيل تشوف جرافه ناس بتعبي ديزل كيف صارت، فما المفروض موضوع الكلان يعني نحط له حد بس مش منع تام. ليه يعني انا امبارح
0: للحالات الخاصه ممكن نعمل
2: انا امبارح عبيت اربع اقلام،
1: كيف بيعرف انه في حاله خاصه؟
0: هي حازم بيعترف بلسانه بيحكي انا عبيت اربع اقلام.
2: الاربع اقلام لمين راحوا؟
1: لمين؟ حالات طوارئ انت مش خاصه.
2: وقلن ليونس الخراز وقلن لمعين وكمان قلن لاب خلدون، اربع سيارات واقفين انا خدمتهم بالاربع اقلام، شغلوا سياراتهم ومشيوا، الاربع سيارات ما كانوش مرميين بالشارع. ما عملوش أزمة الأربع سيارات، بس إحنا اللي ينقصنا شو هو؟ اللي بنقصنا إنه فيش ثقة بيننا وبين حدا، إحنا الثقة مهزوزة.
0: أيوة.
2: يعني ولا حدا بيجي بيعبي قلان إنه على أساس إنه يفيد غيره، الأغلبية عشان خايفين من المستقبل المجهول. طب هلأ أنا فعليا لما بقعد مبارح ساعتين مثلا وبستنى لا يجي نضار وأوصل عند فرد الكازية ويقول لي
0: خلص.
2: حظاً أوفر حظاً أو الله أوفر. جبر أول مرة بسمع كلمة الله جبر بتكسر الخاطر. يعني فعلياً يعني أنا بدي أنزل قبل الساعتين على شغلي عشان أنا أبلش شغلي بعد ساعتين. هلا وتكون حاطة جنبك باكيت دخان وترمس قهوة
0: ولا قعدتك طويلة
2: عشان تمشي الأمور عشان يعني
0: طب أنا معك بكل هالحكي يا حازم، شو في حلول الواحد عشان يتفادى هاي الأزمة؟
2: مبدئياً الحلول كلها قاعدة تتمحور وتتمركز على إنه تخصيص وقت معين للكازيات للمركبات الآلية للمركبات الخدماتية، سواء كانت يعطي العافية محمد السايح أخونا وحبيبنا للمركبات والآليات الخدماتية. على سبيل المثال عندك مثلا السلطة يعطيها العافية بتتعامل مع كاسية الهدى، هلا في عندنا كاسيات المنطقة الشرقية وعندنا أربع خطوط تخدم المنطقة الشرقية وعندنا أربع خطوط تخدم الجنوب والغرب، مزبوط. هلا هدول أسموهم والله أنتوا يا عمي بطلع لكم من الساعة 6 الصبح للساعة 10 الصبح، هذول الكازية بس للنقل العام من 10 ل 12 للآليات الثقيلة.
0: ده يلتزموا الناس طب بهذا الإشي بالك يعني؟
2: هلا ما هو إحنا مشكلتنا بمين؟ إحنا مشكلتنا بالوعي والإدراك اللي عند العالم.
0: ما فيش بالأنانية
2: خذ بالأنا، هاي المشكلة اللي عندنا. المشكلة اللي عندنا يعني الحكومة طلعت، بس أنا نفسي أشوف أخونا تاع هيئة البترول اللي قال 3 مليون لتر زود، وينهم؟ احنا كانت الأزمة بالأيام السابقة كانت الأزمة فقط بنابلس، كنا نتغنى ونقول بس نابلس اللي فيها أزمة، لا فيش إلا بنابلس أزمة.
1: لا الأزمة أصعب حاليا بالضفة، أصعب من نابلس الأزمة.
2: امبارح جنين قلبت الهند.
0: جنين امبارح كان وضعها سيء،
2: طول كرم عمرنا ما سمعنا إنه فيها إشي.
0: صح.
2: حاملين قلام، فمعناته أنت كانت المشكلة عندك بنابلس، صارت المشكلة بكل الوقت. طب اطلع احكي لنا يا عم فيش بنزين زي ما تفضلت انت.
1: خلاص حل الموضوع.
0: فيش ديزل.
2: مش تجمع لي وتسكر لي. يعني انا اليوم كانت معي حالة مرضية عم استوصف الرحمة، نازل من الجبل الجنوبي. اولا الدخلة اللي عندي يا جبل مسكرة. لفينا اللفة اللي هو الله يعطيهم العافية الشرطة مشكورين والله بتعبوا، مسكرين كمان الدخلة اللي عند اللي بتروح على شارع فيصل. بدك تضطر تلفي شوفي الأزمة تاعت كازية التميمة وكازية كمان وكازية المصر عشان توصل مستوصف الرحمة. يعني والله العظيم حالنا مش طبيعي، مبكي جدا. ربنا يبدل الحال بأحسن، وإحنا منراهن على وعي المواطن.
0: نتمنى
2: زي ما قال أبو الحسن قبل شوية، أختم بالله نستمنيحة قاعد بقرأ قرآن صوت القرآن، الناس قاعدة بتدور على هجرة، الناس قاعدة بتدور على سفر من هالبلد.
0: خلص الوضع صار عليهم كثير،
2: تعبت الناس، تعبت من كل النواحي، تعبت بعدين الفيزا وبعدين شغلة ثانية. لما وصلت الحمد لله بعد عناء أول امبارح رحت أعبد إحدى الكازيات، لو ليه هيك تحكي معك باخذ شفراتها شو طول بالك اروح اطبع لك بمصلحه ابوي مصاري واجيب لك اياهم. انا شوفيرتك اللي بعطوني اياهم شواكل شواكل وخمسات اذا الله من عم تفضل عليه الواحد بده يطلع بعطيك 20 شيكل ما تقطع تتصرف. يعني اضيع ساعتين بالانتظار وساعه وانا اصحح وكمان ساعه اروح على البنك. يعني خلص ارسلنا عبر واحد قولوا لنا صفوا وقعدوا تشتغلوش خلي الناس مثلا تروح مشي نزلوا لنا بالاجل خيول بديش احكي شيء ثاني نزلوا لنا خيول مع حناطير رخصوا لنا اياهم ونصير نطلع فيهم مثلا شو نعمل
0: شو رايك يا رائد؟
1: انا حكيت من اول برنامج قلت لكم شو الموضوع بس بالنهايه يعني المفتاح مع الناس يعني بدها تتعاون شوي
2: هلا مش تتعاون
1: هلا في ازمه خلص صار في لبسنا الموضوع لبسنا الموضوع في ازمه في ازمه كيف بدنا نحلها نرتب حالنا
2: كيف بدنا نحلها هلا المشكله ان احنا بنحكي قاعدين بنفس المربع يا رائد ما؟ يعني لا انت صاحب لا انت صاحب حل ولا انا صاحب حل
1: 100% احنا بنقترح
2: احنا
1: بنحكيهم محبلهم محبلهم
2: يا هل ترى اللي معاهم مفاتيح الحل هل يسمعوننا هل حاسين فينا؟
1: حكينا حدا من الناس
2: اللي
1: الواعي اللي مدرك للموضوع
2: او بده يحس فيه
1: تحكي لنا شو نعمل
2: بده يحس فيه ولا بده يقول لك لا ما طلع بقول لك لا يوجد ازمه على المحروقات فيش اي ازمه في هاي الموجوده يعني
1: في توريد يومي بالملايين التراث انا مش عارف
2: هيك بحكي هلا الناس للاسف الشديد بطلت تصدق اي قرار صارت تطلع على وسائل التواصل الاجتماعي يعني شارع عمان بطل اسمه شارع صار اسمه مضيق كنعان عندك الهدى وتشتراد المصري يعني والله العظيم شر البلية ما يضحك حطونا صورة الوضع بالضبط قلونا يا عمي والله اليوم بده يوصل هالقد وهالقد
0: اقل ما فيها يعني
2: وهي مسؤولية مجتمعية صارت يعني يعني امبارح لما دقبعت صاع عشان لتر بنزين هي المشكلة مش بلتر البنزين المشكلة بالضغوطات
0: ضغط
2: بلتر البنزين
0: صح تراكمات مظبوط
2: تراكمات تراكمات يعني الشعب التي قسمت ظهر البعير يعني احنا برضو هاي رسالة مننا كلنا للناس يعني السيارة يعني القلن البنزين خلينا نحكي على القلن اللي عبيت قلن انت انا كعموم القلن بمشيني يوم ونص انت كبرايفت بمشيك اسبوع ليش اشوفك يوم يوم على الكازية
0: مثلا
2: ليه اشوفك يوم يوم
0: مثلا
1: مشان خسرت 10 شيكل يعبي ب10 دي يفلل ب10
2: هي المراهنة بس على وعي المواطن وادراك المواطن فقط لا غير
0: ان شاء الله يكون في وعي
2: وربنا يبدل العالم احسن ورائد بما انه مش برنامج اغاني وبس انا حاسس فيكم انه تعبت من كتر ما حكيت وصلنا اغنية عوجة وياما هتشوف
1: والله انا خطر في بالي قبل انت بتحكي معي هالسياره مش عم تمشي بدها حدا
2: مش في شد شيء قلنا عوجه الله يهدي البال
0: يا رب يا رب الله يهونها يا رب يسعد مساك يا حازم اهلا وسهلا
1: نسمع شوي
0: نسمع هالسياره

0: طول فار هاي فتحت وهاي سكرت وهاي فتحت
1: هاي صار صار شغلتنا وعملتنا بس الكازيات شوفي وهذا وين البنزين وين السولر
0: وهذا مع ظرف وهذا مع سطل
1: صاروا مصروف يعبوا يعني
0: ما بعرفش اذا هاي مزحه ولا
1: لا انا شفت الفيديو انه بيعبوا بالظروف معقول لهالدرجه وصلت انه بدل الاقلان يعني والله ما انا عارف الحمد لله ما عندي سياره
0: شيء ببكي
1: إشي ببكي عن جد. يوسف يسعد مساك رنت حرز الله أهلا وسهلا أمي العبد مساء الفل كمان وفاء محمود يسعد أوقاتك مساء الخير بيحكي لنا أبو العهد من عند الذل والقهر من شارع فيصل بالشمس عشان نعبي سولر يعني بيحكي لنا أنه إذا كل شخص بيقدر يساعده بيحل المشكلة وما بده يحلها فيعني أنه الله يهدي يعني هو مش بس هاي مني اجتهاد شخصي فاللي بيقدر يحل بهاي المشكله ويساعد بيحكي لكم ابو العهد حلو ساعده ساعد يا رائد
0: انا بقدر اخذ اتصال حاليا
1: اكيد ولو
0: مساء الخير
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: يعطيك العافيه
0: الله يعافيك
2: سؤالي عن المخروطات كنت طالعين بتقولوا شو السبب تمام
1: بدنا نفهم
2: طيب من 3 سنين صار في حكي بدهم يهجرونا بعض الدول صح
1: يهجرون
2: انا منهجرها
0: هجرة طوعيه انت بتحكي
2: ايه
0: هجرة طوعيه قصدك
2: هجره
0: هجره ما في هجرة غصب عنك في هجرة طوعيه
2: ايوه الطريقه غير مباشره ادريدوس تكون كل محبه بدهم يهجروا منعوا التعليم منعوا الاقضاء وزاره الصحه هي كل شيء اساسيات الحياه مش النفريات الاساسيه عمالها بمنعونها عني خلينا نكون واضحين وصريحين مش مسؤول مش عارف شو اللي بيصير لا كلياتهم عندهم افكار وعندهم اقتصاد مصاري كل شيء عنده وكذا انت لما تخرج من الدار وتقول لاهل الدار عندك الاولاد في مرجعيه لما ترجع على الدار تخرج ويخرج الاولاد عن الناصر بتاخذ عاصف صح ولا لا؟ هيك عماله بيصير فينا بالدفن انساح من النابلس انساح من الكازيه انا بتضايق لما يطلع قاعد على الراديو يقول له بدنا نهاجر انت عطيت الأولاد للدول اللي بدها ايانا نهاجر ما بدي خلي كلامنا ايجابي ما يكون كلامنا سلبي كثير بسمع على الراديو انسان هذا الراديو ولا اي تحط راديو بدون اسم عطله خلينا كلامنا نكون ايجابي
1: تفشط بس الناس تفشط زهقت من هاللي بيصير عنا
0: تعبوا نفسيا
1: تعبت الناس عن جد تعبت يعني لا اشغال لا اعمال وازمات وكل اشي فوق راسنا فالناس طبيعي تتفشش بهذا الحكي ممكن هو يكون حكي بس اكيد مش فعل بس
2: الناس من كتر الضغط والناس الله يكون جوعان قم بالله يعني زي ما انا شايف غيري شايف وضع الناس على الله
1: صحيح
2: بس كلك بدك تهاجر انت جبت الاشي للموضوع نفسه كيف الموضوع نفسه يعني هن اللي بذكروا فيه انت شفت الاغنية على البرد المصري ما بيصير خلينا نكون ايجابية بكلامنا خلينا نطلع نقول على الراديو على التلفزيون ينزل اي صحفي اي صحفي او اي اعلان اذا ترجع منها من الشعب يكون كلامه يكون إيجابي ما يكون سلبي لا إحنا مبسوطين حلة البنزين عادي الصحة عادي مش تعليل بأي شيء إحنا نظل مرافقين على أرضنا ما في كلمة إشي اسمه هجرة ممنوع ممنوع هذا لازم ينقام من قاموس الشعب الفلسطيني والله أنا مع الشعب الفلسطيني في ناس مش عارفة تاكل مع في ناس محاس واحنا حاسين بالناس بس هاي الكلمه انت بتشجع الدول انه انت شفت لها اياها تحب الموضوع هاي اللي عماله بيصير
1: الله يهون
0: الله يعني نقول كيف ربنا
2: احنا ما احنا ما نقول في افكار عند المسؤولين لا في افكار في في في كل شيء في كل شيء
1: محدش حاكي
2: نكون صريحين انا انت النبره الصافي عاليه بس من قهري والله من قهري
1: لا ولا
2: يهمك ما نضلنا نقول يعني يعني أتمنى الراجل في بنابلس ولا بالضبط كل ياسم عن هذا الموضوع سامعين، في ناس سامعة صوتي وفي ناس عمالها، في ناس في ناس علم نفس محد تشوف الناس تسمع، تشوف الناس تسمع.
0: صحيح، شو نعمل؟ الله يفرج عنا الأول.
2: شكرا كثير، الله يجيب اللي فيه خير.
0: آمين يا رب.
2: إن شاء الله أزمة وبتحل
0: إن شاء الله، أنها تكون هالأزمات الصغيرة ما تكون ما تصيرش كبيرة ونخلص من القصة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله، يعني الواحد مرات الواحد يعني من كتر ما وبتيجي شغلات تانية، يعني بتحس حاله زي كأنه قاعد بضرب بحاله على الفاضي، يعني أنا بضرب بحاله بطلت أحس، فما بالك الناس؟ يعني خلص واحد بوقف، شو بدي أحكي؟ شو ضل حكي نحكى ونحكي كمان يعني؟
1: صح، كتير حكينا يعني على الفاضي، بس إنه نرجع نحكي لعل وعسى إنه ممكن بركي يعني، بس كتير يعني حكى بسبق بهذا الموضوع مواضيع تانية يعني منعاني منها.
0: نعم.
1: بس إحنا يعني من باب إنه لعل وعسى يتغير إشي أو يصير إشي من عيد. نعم. الحكي بالموضوع. أبو غالب حكينا استعمال الطاقة البديلة اللي هي الكهرباء. يسعد مساك يا أبو غالب.
0: السيارات كهرباء هي رخيصة؟
1: لا طبعاً، ضعف
0: رخيصة.
1: ضعف
0: اللي عنده سيارة حاها 40,000 يفكر في سيارة كهرباء أقل شيء من 100,000 اطلع.
1: مش بسيطة، مو بسيطة نهائي. أبو علي بحكي لنا أزمة رواتب، أزمة أخلاق، أزمة صحة، أزمة محبة وترابط، أزمة محروقات، أزمة في العلاقات الزوجية، أزمة ثقة بين الناس. أعطوني أزمة بالعالم إحنا مش عايشينها. إلا ما يكون في أزمة مش عايشينها ولا لا، ومستحيل كل الأزمات إحنا نكون عايشينها.
0: مش عارف.
1: يعني إلا ما يطلع.
0: ما عندناش أزمة أعراس.
1: أزمة يعني أعراس.
0: زواج قلت قليلة ما عندناش.
1: ما عندنا أزمة أعراس.
0: بس ما عش كتير زمامير أنا. ما عندناش أزمة.
1: هاي في إيش طلعنا فيه يا أبو علي؟ أهون يعني. عبودي بريك بحكي لنا بعمل مثل ما عملت الأردن. الأردن بحكي لنا عاش هالتجربة أيام حرب الخليج، كان نظام الفردي والزوجي عشان ينظموا توزيع الوقود وضمان وصول للجميع.
0: هم منتج يعني، هو الوقود اللي عندهم مفتوح كان من العراق، يعني ما فيش
1: إنه عندهم حدا،
0: فيش خط وقف لهم إياه.
1: إنه عندهم إيش يعني حدا يدخلهم.
0: إحنا إذا بتتذكروا مفتوحة
1: عنا.
0: ما كانت توقف، كانت لسه عزمان صدام حسين كانت ببلاش المحروقات، ببلاش إلا ربع كمان، فالأمور اختلفت مش زي أول.
1: مو زي أول.
0: دولة محتلة. وإحنا منجيب الوقود من مش من الأردن، منجيب من دا

يوسف أول إشي بخصص محطتين بنزين فقط للعمومي التعبئة، تاني إشي بخصص محطتين للسيارات الخصوصية بحد أقصى 100 شيكل، وبمنع التعبئة الأولية، حلول بإدارة الأزمات، تجنب أصلاً إنها تصير هاي الأزمات، والناس يعني برضو يصير عندها شوية وعي، ما تهجم هجيمة، أعطوا الأولوية للي محتاج، مش لازم خلص إنه دغري، يعني اصبر لتنحل.

0: زحام كلكم وقت الازمه يعني
1: لما
0: كلكم سياراتكم
1: في 1000 واحد واقف اكثر من السيارات صفا في ناس بتعبي لا اما بدها تخبي او
0: مش منطق كلنا فدية سياراتنا بس وقت ازمه البنزين يعني
1: كل واحد عنده عائله بفكر
0: مو لهالدرجه انا هذا الشيء كنت بدي احكيه ونسيت منيح انك ذكرتنا فيه يا رائد. سلطان بيحكي لنا حياتنا من أزمة لأزمة نفس أبو علي أزمة غاز أزمة جسر أزمة دوائر الصحة بالإضافة كمان لأزمة المحروقات. المشكلة بتسمع تصريحات من البعض بس بتشوف إشي تاني على أرض الواقع أما تصريح من مسؤول بموقعه ما في كأن الموضوع ما بيعنيهم مع الأسف. وتانيا بيحكي لنا المحافظ أعلن ممنوع تعبئة القلم. طيب وإحنا اللي سياراتنا باب الدار مقطوعة إلها 3 أيام كيف نروح فيها على الكازية؟ كيف نروح فيها عريا رائد على الكاب؟ مش ممنوع يا سلطان ما هنا بنحكي إنه كل الناس قاعدة بتعبي بقلان يعني كان بأولها ممكن كان ممنوع وكان الإشي أشد أكتر بس هلأ أنا شايف الإشي
1: امبارح الدفاع المدني حكى إنه بده يراقب كل واحد في القلان وممنوع
0: هاي أحمد أبو صبر من شوي بعت لنا صورة حدا بيعبي قلان فبعده الإشي
1: لصاحبه بيعبي من سيارته بيعبي
0: لا مش هو مصور حدا
1: واحد تاني
0: هو مصور يعني لسه الوضع القلان طبيعي ماشي
1: ناخد اتصال كمان. ألو
2: أنا مساء الخير الحمد لله على السلامة يا رائد
1: الله يسلمك يا رب
2: شو أخبارك؟
1: والله مني مشتاق لك مشتاق للجميع
2: الله يرضى عليك أنا نسمع صوتك يا رجل
1: الله يخليك
2: أميرك كيف حالك؟
0: الله يسعدك تمام
2: يعافيك ألف عافية
0: يعافي قلبك يا رب
2: الحين كل إشي خربان
0: كله
2: التعليم دراسة الدفتر خربان اللي هو ولادتنا صاروا ما بيحبوا التعليم الصحة المستشفيات خربانة وضاربة يعني وين نروح السولار من جهة خربان الناس بتعبي السولار بالأناني وبالكلان ما بتخليش حدا الأزمة اللي بيسمعوها الناس بالبلد احنا هلأ الأزمة عند الفاطمية لكازية الشكعة أقسم بالله اليوم عمين عمي شارع سفيان الأزمة مش طبيعية يجوا لك لعند المجمع يجوا لعند المجمع يصفوا على الشمال واحنا نقعد ننزل ننزيعهم. طب شرطة المرور وينها؟ شرطة المرور وينها؟ ان تساعدنا بدل ما الازمة الهينة بشارع سفيان واقف مش عارفين فوت على المجمع بسبب كازيد الشكعة الناس قد ما هي الناس مسكرة
0: هي كمان على سيرة المجمع هن تقريبا صار لها ساعة الا ربع نازلة فشكلها برضه هي معلقة من المجمع مش عارفة تطلع من المجمع عشان الازمة
2: وين شرطة المرور؟ وقفت المرور
0: لازم يكون
2: المجمع
1: مسكرين
2: المجمع خلينا يعني نطلب منهم يساعدونا يا عمي
0: بهاي المناطق صح بهاي المناطق لازم يكون فيه توازن
2: عندك في الاعتماد الأزمة خانقة نازين على كازيد الشكعة بعدين الناس مش كل الناس معهش اللي معهش برايفة معه المزمع الرائد أو 100 شيكل أو معه 50 شيكل
1: صحيح.
2: العمومي اللي هو قاعد بنقول الناس بنقول أختك وإمك وأختي وبيشتغل ما هو الثاني رزقه الثاني العام يعني انتوا وفرتوا للباصات اللي الكبرى ما وفرتوش للعموم التاكسي اللي بيدفع ضريبه وبيدفع تامين وترخيص وبيمشي بالسياره وكوشوك وبيخدم الناس وبيدفع اجره للمجمع كمان فوق كل هذا احنا ما ناخدش حصه زي ما باخذ الباص الكبرى اظن اليوم انه نجتمعوا انه بيخلوا زي كل كازيه إلها مصرب للعمومي
1: بعد ما موتنا دخنة
2: إلنا 3 أيام أنا إلي 3 أيام قاعد ببيتي شو الله جابني عند بيتي معيش طلاب امبارح من الساعة 6 للساعة 8-8:30 لا عبدني عند التميمي بالطوش وبالمآتل لما عبينا والله العظيم تعبنا البلد واقعة من سيارة أقسم بالله التعليم واقع الصحة واقع الكافية واقع هاي اسمع الزوامل وغير الفوضى العارمة عارمة فوضى مش طبيعية اخوتنا بشرطة المرور لازم يساعدونا شارع سفيان يا ناس يا عالم ان شاء الله شارع سفيان مسكر شارع سفيان اللي برايفت مسكر طالع على الكازية مسكر الشارع من مرة يسعد مساكن ويعطيكم الف عافية يا رب انه تكون اخر مرة هذا الصلاة ومساء الخير لسامر الداموني والله سمعتك وشفتك طالع على راس العين يا سامر يا داموني وشكرا لكم يعطيكم الف
0: عافيه يعافيك يا
1: مشكور اهلا وسهلا فيك يا هلا
0: هم بيضحك وهم بيبكي للامانه يلي بصير عندنا هات هيك نروق الناس شوي نسمعهم اغنيه
1: انه شكل الخروج من الباب الشرقي على طول هاي الشيء انا ما شفته بس واضح لانه على شمالك من عند صيدليه الاتيره ما بشوف مسكرين
0: مين صيدليه الاتيره
1: الاتيره اللي انت خارجه من هون من ورا صيدليه الاتيره
0: صيدليه اسامه
1: هي ما هي من الاتيره ما هو
0: هي

0: الله قول لي اسامه
1: خلص المهم فهي عندك
0: هي من هذا
1: مسكرين ممنوع حد يخرج اللي بخرج شكله مباشره من الطريق الدقه هاي الممنوعه شكله بخرج
0: معقول
1: وين غرفه التجاره هاي
0: ما فيش تحت شرطه اساسا عشان
1: بعرفش لانه
0: هند قالوا لنا نازلون الشرطه
1: هاي مسكره من هون بدهم يخرجوا من من طريق ثاني رح تعمل ازمه مع اللي طالع بعرفش كيف مش عارف
0: مش عارفين نتخيل الوضع كيف رح يكون تحت
1: لأني والله ما شفت أنا بس صرت أتخيل وأرسم إنه هيك ممكن تكون هذا رح تعمل أزمة
0: زي كان بالعون
1: هذا الحكي
0: روق خلينا نروق الناس شوي
1: هيك نشوف هذا شو بقول
0: سمعهم
2: ظهري ما بحتاجوش واثق إنك بعد مني تعيش حزين حتى مهما تلف وتقابل
0: نروقهم مش نزيد عليهم
1: مش ترويقة
0: مش ترويقة

0: ماشي تامر عاشور هاي اغنيه جديده.
1: بس لا احنا نحاول نسمعكم اشي هيك فرفوش. وفاء بتحكي لنا الزام محطات الوقود بالافصاح العلني على الكميات يلي استلموها ويلي باعوها لمنع الاحتكار او التلاعب بالاسعار يعني عشان يرفعوها. مراد ابو كرم يسعد مساك. انا بالنسبه لي الرحيل والهجره الى بلاد ما فيها انس ولا جن. كمان تمارا. حل ازمه البنزين بالبلد من خلال تنظيم عمليات التوزيع ويمنع التخزين العشوائي وضبط امدادات المحطات من الجهات الرسميه للحد من حالات الهلع الجماعي بين المواطنين. تحديد ساعات عمل رسميه ممكن لمحطات الوقود. الاولويه تكون فقط للحالات الطارئه والخدمات الاساسيه وبعدها بيجوا الباقي يعني. بس بدنا نحط الاولويه اللي هي الحالات الطارئه. يونس مس الفل. هي يونس واقف على الدور كمان بيحكي لنا على على الكازية. بس أي كازية ما حكى لنا.
0: قلنا أي كازية دلونا إذا في لنا. محل خلي الناس تروح يعني تروح إذا في
1: يعني وزعوا بعض.
0: إذا في حد بيعرف في كازيات فيها بنزين فيها سولار يحكوا
1: ساعدوا بعض
0: يعني قديش الأزمة
1: بس
0: موجودة.
1: إنه ساعدوا خلي الناس تستفيد.
0: كنتوا وين في وين في وين في.
1: فاللي راح أو بعده موجود بالكازيات احكوا لنا وين في سولار وين في بنزين خلي الناس تستفيد شوي. أمير شعب الله يسعد أوقاتك بحكي لنا كله كذب. إذا ما في حرب لو كل واحد بيعبي نص سيارة لا يعني الأزمات تنضبط كل الناس بتعبي. وإيش بحكي لك الشعر بحكي لك بكرة والله ما أنا فاهمة عليك يا أمير للأمانة. بجد أكمل التعليق بس مش فاهمة. محمد يسعد أوقاتك. بعد 4 ساعات من الانتظار قبل ما يوصل خلص البنزين. تخيل هاي المأتة إنه أنا أكون واقفة 4-5 ساعات أوصل يحكوا لي خلص البنزين. بكسر السيارة بنزل إذا نحطت بهذا الموقف مع هالشوب ومع هالانتظار ومع كل هالناس اللي وراي وقدامي أوصل ويحكوا لي خلص. والله صعبة عن جد. الله يكون بعونهم اللي بمرقوا بهيك إشي. خالد حفناوي مساء الخير على راديو حياة يسعد أوقاتك. يعني بحكي لنا يا رائد سائق العمومي وصل الكازية بترجى الشرطي يعني يمر أو بده يعبي قامت طفت السيارة.
0: هي أبو العهد حازم بيقول إنه شارع فيصل عند المصري مفلل يعني بقول يعني خلال 18 دقيقة وقف وإجا دوره.
1: طيب منيح 18 دقيقة
0: بنزين وسولار ولا بس سولار؟
1: فيدنا. فخالد لف كل الطابور وهي يعني بعده بالشارع مش معبي سيارته. يوسف سبب الأزمة معروف بس ما حدا يسترجي يحكي في. يسعد أوقاتك يا يوسف.
0: حضرتك
1: أهلين يا يوسف. باهر الشيب يسعد مساكي. راحت البلد للهجرة. أيمن بحكي لنا إن شاء الله. لا إن شاء الله لا يعني

0: إذن ترومبت المصري بس سولار.
1: سولار فقط.
0: بس سولار.
1: أنت شو بدك سولار؟
0: لا أنا بنزين.
1: أنت بنزين.
0: أنا مش رايح حتى لو بدي أنا بدي فعلًا بس مش عوضع زي هيك ما بروحش.
1: سولار ولا بنزين؟ أنت بنزين. بنزين. بنزين. طيب. يعني هي بتوصلنا صور قاعدة على للأزمة حالياً على الكازيات الله يكون بالعون. سلطان بيحكي لك اللي بيطلع بيحكي لك السيارات اللي برايفت شو بدها تعمل بالبنزين وين بدهم يروحوا.
0: أنا كنت أرد عليه بهاي الموضوع قبل ما تكملي. إحنا ما قلناش ما يحركش السيارة، يحرك للضرورة ويوقف يعني هيك، بس بيقلل الأزمة للناس اللي فعلا هي بحاجة إنها تعبي. يعني لو استنى له يوم ولا يومين ما دام سيارته بتقدر تمشي.
1: يعني هي وقفت 3 أيام ما صارش إشي يا سلطان. برضه في إشي أولى،
0: طول بالك شوي هيك المقصد.
1: في إشي أولى يعني ما أنت حر بسيارتك، إحنا
0: كل
1: دخلناش.
0: كل بدي مرة واحدة على أساس إنه بخمسين شيكل مشان يفلل وهي أصلاً فوق النص وبيقدر يقعد 10 أيام فيها.
1: هاي هت يعني حكيت أنت بلسانك 3 أيام قاعدة.
0: في الأزمة حقك تعبي وتفلل وتكزر وتبسط وتعمل أفراح وتزغرط حب أنت طبعا سيارتك. بس
1: احنا مرات الواحد لتفادي الأزمة
0: أميرة
1: فقط.
0: مرات الواحد كيف بده يكون مثلا متعاون، كيف بده يكون مثلا يعني
1: مش لك راهي على وعي الشعب يا رائد قال وعي الشعب.
0: بس الفكرة هيك، أما انت حر عبي ان شاء الله كل يوم تعبي
1: عن جد. يعني هي سيارتك ولا سيارتنا؟ سيارتك يا سلطان.
0: كلامك واحنا زيك برضه. نعم. بس وقت الأزمة بصير واحد يعني دير الأزمة، هي تدير أزمة بفكرتها بنتحملنا هالأسبوع
1: فقط يعني عشان
0: نتفادى الأزمة. توقف سيارتك قابل لك روح هجوم الفكرة بس هيك، أما حرك الواحد يعبي زي ما بده.
1: أكيد طبعا. نجات يسعد أوقاتك يا نجات، إحنا بالتفكير وربنا بالتدبير إلا تفرج إن شاء الله يا نجات. يعني أكيد مش رح يضل الوضع هيك إن شاء الله. كمان أبو علي بيحكي لنا يعني الإشي الغريب غياب الجانب السياسي، المفروض تطلع الحكومة وتوضح للناس شو اللي بيصير وليش هذا الغياب، إنه مش محكي بالموضوع. والله يا أمير على الأغلب هيك يعني. أيمن اللهم هجر على سانتوريني أو جزر المالديف.
0: والله حلوة المالديف
1: وسانتوريني حلوة باليونان، جزيرة رائعة على فكرة.
0: بقول لك أكثر شعب تنبل في العالم هو الشعب اليوناني، بحبش يشتغل
1: بس مش مشكلة اللي عندهم
0: يعني
1: جزيرة
0: عندهم حلوة
1: هناك
0: قاعدين.
1: رائعة رائعة هاي كلها زرقاء مع البحر كتير حلوة، والمالديف يعني أكيد حلو. أبو عمار علاوي يسعد أوقاتك يا أبو عمار. إذن إحنا اليوم نحكي عن أزمة البنزين، لو بنقدر هيك في حلول معينة نعملها لعل وعسى الواحد يتفادى هاي الأزمة، شو ممكن تكون؟ على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو بدنا نسمع؟ شو بدنا نسمع؟ والله تعبنا من الحكي.
0: والله
1: تعبنا من القر.
0: هيني بدور لك على
1: بدناش اشي كئيب لو سمحت يا رائد، هيك اشي يروق الناس بكتر هالفشة القلب من بعد هالحكي كله، فنروق لهم اعصابهم شوي.

0: اجراءات التعميم بالزام تاكسيات تشغيل الكونديشن.
1: جد؟
0: طب ما هو الكونديشن بده سولار وبنزين، يعني مش
1: انه الزامي هذا الشيء.
0: الزامي قرار هي شايفه عنا على
1: والله ما شفته.
0: شوف
1: هذا الاشي لحازم، يا حازم، لانه حازم ما بشعل المكيف تحديدا لابو مصعب، فهي صار الاشي الزامي، ما لك حجه. يا اقرا لنا البيان نشوف.
0: شوف اذا
1: والله ما
0: انا رديت سكرته. اما ثواني
1: والله هاي ضربه منيحه ل شفارية التكاسي، بس ربنا الله في نسبة كتير منهم حرام بيكونوا شاعلينهم وعشانهم، يعني مش عشان الناس.
0: بالإشارة لموضوع أهلا، وعطفا على الشكاوى العديدة الواردة إلى الوزارة من المواطنين بشأن عدم تشغيل مبرد الهواء في المركبات النقل العام، وعليه وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وتلبية احتياجات المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا قانونا، فقد تقرر إلزام كافة سائقي مركبات النقل العام العمومي مكاتب التكاسي والحافلات بتشغيل مبرد الهواء المكيف طوال فترة الرحلة وأثناء السفر، وعليه نأمل التكرم بالإعاز لمن يلزم بنشر هذا التعميم وتعميمه فورا على كافة مجمعات المركبات العمومية
1: مش كاتبين
0: التكاسي وشركات الحافلات لضمان التزام.
1: مش كاتبين في عقوبة للي ما بشعل ولا لا؟ مش رح نوصل لهالمرحلة.
0: فش من هلا لا، بس يا عمي برضو التشغيل المكيف باخذ سولر وباخذ بنزين، يعني
1: برضو الشاب لا يحتمل يا رائد. وفي شفارية حرام بيكونوا فاتحينه منهم لحالهم، يعني انا مريحتكم، انا ما بحب المكيف.
0: في ناس كتير بيعمل له وجع راس،
1: انا بضايقني بتضايق منه.
0: في ناس كتير بحبوش الكونديشن.
1: بس قرار حلو صراحة.
0: صحيح
1: قرار حلو. نختم مع ابو عمار بيحكي لنا، هو الحمد لله يعني ما عنده سيارة، مريح راسه. بفكر في برميل غاز وبس، يعني متوفر الغاز الحمد لله.
0: اتذكرناش بلاش ما يشو يتذكروا
1: الغاز هلا تروح الأزمة عليه.
0: الله يرضى عليه
1: ويغلى
0: مزبوط، ما نحكيوش على الظابط ضب على الهواء،
1: خلي مخبى
0: حدا الله يرضى عليه. حبيبي
1: ابو علي يوفروا لهم سولر وبنزين عشان يشغلوا المكيف. برضه وجهه نظر. نجات بتحكي لنا احنا منعيش راح البنزين، اجى البنزين تلبق لها شوقنا اكثر، شوقنا لعمر دياب. كل الاغاني في، يعني في كثير اغاني بتلبق لوضعنا حاليا هي يا نجات، بس من كترها ممكن الواحد يلتخم مش رح يعرف يجمع اشياء.

0: واقع من زمان، البلد واقع واقع يعني
1: بدناش نوقع احنا يلا
0: بدناش نوقع. في قبل ما نختم كان في حل من تمارا
1: انه
0: لو تتواجد الشرطه بكل مكان في محطه بنزين يا رائد، ولما شخص يعبي سيارته تاخذ الشرطه رقم هويته وكم عبى عشان لما يجي يعبي تاني مره يمنعه.
1: اها
0: لطيف.
1: هذا الخراف لازم يكون معمول له من شهر مثلا
0: حلو.
1: او من سنه فيما لو صار شيء زي هيك لانه عماله بتكرر
0: يكون في بس تركيب. حلو رهيبه يا تمارا حلو الحل ان شاء الله حدا يسمعنا وينفذه وان شاء الله ما نضطر يعني خلص تخلص هالازمه على خير وسلامه وربنا يهدي البال وما نفكرش بالهجره على قول المتصل بس الواحد احنا قلنا بيحكي هيك من الضغط ومن القهر فقط مش اكثر من اللي مرقنا فيه صراحه يعني بنمرق فيه. فان شاء الله خير ان شاء الله هالازمات كلها مش بس ازمه البنزين، الازمات كلها اللي احنا مارقين فيها تروح تختفي ويرجع الواحد يعيش حياته طبيعيه. ومنشوفكم بكره اكيد ان شاء الله بحلقات جديده وبرامج جديده مني انا ورائد. الى اللقاء.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إنها الخامسة مساء الآن.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة، يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
5: حالة الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: Your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: شو فيها هلقت حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: التوقيت الآن هو 6 مساء.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة. مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
9: بابا؟
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: ليه يا عبي؟
10: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

Hayat. Come on. You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: البلد فيها قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي له، باب حاطي له اليوم، لأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

ثم عن أم قديرة. سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: حاجات عندي من الناس العيانة.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الجرافة الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
2: تقع قلقيلية في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 مترا عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقالية.
1: قلقالية اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كالقلقلة بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقالية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على كيلة قلقالية، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقالية مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقالية على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقالية أم الحمضيات وأم الجوافة من عزمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. مزيتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي متوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين، نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: مش أنا شطور؟
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني. نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة. مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
6: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: إنها الثامنة مساءً.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: أخي.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبي؟
2: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: شوفي ما في نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
8: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
7: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
8: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
7: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

عليك مسؤول. ركز على الرقم 100.8. راديو حياة. راديو حياة. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح. حياة هذا الصباح. نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: بيقل ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة. قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. تراكت المتاشرة نابلس ثلاث أدياناتها، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، من زقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدتهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون، والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشت يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا الطائفة المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: طبعا. ايش هذا؟ بس
3: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هذا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها الديوان العائلة، ومباشرة فوقي بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب ثلاث أيام، وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها أستاذ والعالم القدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى عبر رسائل. إحنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما، اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية. نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخان التجار.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: العاشرة مساءً.

0: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: حالنا من بعد غيابك يا
1: حبيبي. حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8.

الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM، هي وبس.

0: Юрат. Мій фосний тамельє.
1: بابا
2: نعم يا عبود
1: بس انا شطور
2: انت اشطر واحد
1: ليه لعبه
2: بس هيك راح اخذك على احلى محل العاب
1: دي من محل دكان حياه
2: يلا على دكان حياه
1: عنده العاب حلوه كتير
3: دكان حياه نابلس مجمع بلديه نابلس التجاري الطابق الارضي لمزيد من المعلومات ولمتابعه العروض يرجى زياره صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام دكان حياه

0: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح،
2: حياة هذا الصباح،
1: نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
3: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
4: وحدة الاستخبارات 9900 في جيش الاحتلال تركز على جمع المعلومات الاستخبارية البصرية. تم تشكيلها من خلال دمج عدة وحدات مثل وحدة المراقبة الميدانية ووحدة الطائرات بدون طيار، وتدير أيضاً الأقمار الصناعية العسكرية. في أكتوبر 2018 أشار تقرير لمراقب دولة الاحتلال إلى وجود مشاكل داخل الوحدة، خاصة فيما يتعلق بالتحول من العمل الروتيني إلى العمل في حالات الطوارئ. في عام 2022 حصلت الوحدة على جائزة الأمن بسبب مشروعها المتعلق بالأقمار الصناعية أوفيك 11 وأوفيك 16. تعمل الوحدة في سرية، وغالبا ما تتجنب السلطات نشر تفاصيل دقيقة حول أنشطتها.
5: الساعة الآن 11 ليلا.
6: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.